روافد الهوية المغربية وتثمينها في تنوعها وتكاملها. وقد جرى تدشين المتحف خلال حفل حضروا عدد من المسؤولين والشخصيات، منهم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ورئيس مؤسسة التراث الثقافي اليهودي المغربي سيرج بيرديغو ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي. ويقع هذا الصرح الثقافي الجديد في قلب الملاح بفاس، ويتيح للزوار استكشاف تاريخ الوجود اليهودي بالمغرب الممتد لآلاف السنين من خلال مجموعة متنوعة من القطع التراثية والدينية وأخرى ذات الاستعمالات اليومية وغيرها، فضلا عن الأرشيفات والكتب والمخطوطات النادرة للطائفة اليهودية المغربية. وأكد أحمد توفيق في كلمة بالمناسبة أن تدشين هذا المتحف

0: الحوثي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض. في الرياضة، افتتح المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة مشواره في كأس إفريقيا للأمم بنجاح عقب فوزه على نظيره الجزائري برباعية نظيفة في مباراة جمعتهما مساء الاثنين بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبدالله بالرباط لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ضمن البطولة التي يستضيفها المغرب ما بين 12 و21 أكتوبر الجاري. وبهذا الفوز اعتلى المنتخب المغربي صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط مناصفة مع منتخب زامبيا الذي تغلب من جهته على نظيره الليبي ب3-1. نهاية هذا المجاز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média. Starry, starry night.

0: سيقررون عنك.
1: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العاده في حلقه جديده من حياه اونلاين، حيث نواصل الغوص في اعماق العالم الرقمي لنكتشف اسراره ولنكتشف كيف اصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليوميه. كاين تجارب في الحياه ما كتبدلش غير اصحابها، وانما كتبدل حتى الطريقه اللي كنشوفوا بها الناس اللي كيكونوا من حولنا. ومرات التجربه كتبدا داخل اسره صغيره، كتلقى طريقها للناس وكتولي مصدر معرفة ودعم لأسر أخرى كتمر من نفس الأسئلة ونفس الحيرة. اليوم غادي نهضروا على تجربة من هذا النوع، تجربة أم اللي هي في الوقت نفسه طبيبة وأم طفلة حاملة للتثلث الصبغي 21. ملي كنسمعوا هذا التشخيص كاين اللي كيتعامل معاه باعتباره نهاية الأحلام، وكاين اللي كيتسرع في الحكم على مستقبل ذلك الطفل قبل ما يعرفه أصلا. ولكن في الحقيقة أن التشخيص الطبي ما كيختصرش الإنسان وما كيحكيش بوحده القصة كاملة عليه. كل طفل عنده شخصيته، قدراته، احتياجاته والطريق دياله في النمو والتعلم. الأمم المتحدة كتقدر أن التثلث الصبغي 21 كيسجل عالميا ما بين حالة واحدة لكل 1000

القرب على أطفال حاملي التثلث الصبغي 21. ولكن هذه المساحة نفسها كتطرح أسئلة مهمة كتعلق بالخصوصية وعلى حدود المشاركة، مشاركة الحياة العائلية والأسرية، وعلى الفرق ما بين التوعية الحقيقية والمحتوى اللي كيكتفي باستدرار التعاطف. ضيفتنا اليوم هي دكتورة اختارت تشارك جانبا من تجربتها وتساهم في التعريف بهؤلاء الأطفال المختلفين وبالتحديات اللي كتواجه أسرهم. غادي نتناول معها تجربتها بصفتها رئيسة الفيدرالية المغربية لجمعيات التثلث الصبغي في محطة جديدة من المسار كتجاوز حدود الحكاية الشخصية نحو العمل الجماعي. في حلقة حياة أونلاين اليوم غاديش نكتفي فقط بالحديث على هذا الاضطراب، وإنما على الصورة اللي كتعطينا مواقع التواصل. غادي نحاول نفهمو شنو كيوقع ما وراء هذه الصورة. تجربة ديال الأم، مسؤولية الطبيبة، حاجة الأسر إلى المواكبة، والدور اللي كيقدر يلعبو الفضاء الرقمي في بناء مجتمع أكثر فهما وإنصافا. وغادي نتوقفوا كذلك عند واحد السؤال اللي هو مهم ومهم جدا، كيفاش ننتقل من التعاطف مع هؤلاء الأطفال إلى الاعتراف بحقوقهم وقدراتهم، ومن التضامن الافتراضي إلى تغيير حقيقي في حياتهم اليومية. هذا هو موضوعنا اللي غادي نناقشوه في الجزء الثاني من حياة أونلاين. لكن طبعا ما تنسوش الوقفة اليومية المهمة رادار أونلاين، غادي نتوقفوا عند أهم الأخبار الرقمية، الأخبار اللي كتبدأ من الشاشة ولكن كتوصل وكتأثر على حياتنا. مرحبا بكم معنا في حياة أونلاين، ما تمشوا فينا.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: أهلا ومرحبا بكل صديقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا، مرحبا بكم معنا. أنتم تتابعون حياة أونلاين مباشرة على الميديا إلى غاية الرابعة. أخبار من المغرب ومن العالم، أخبار كتهمنا كمستخدمين، كآباء وأمهات، كصحفيين، كصناع محتوى، وكناس عايشين جزء كبير من حياتنا أونلاين. فرادار أونلاين اليوم 300 مقاولة مغربية في تجربة للرقمنة، والمشروع يستعد للتوسع. الرباط تحتضن أسبوع الأمس سبران ابتداء من اليوم، وتجمع مسؤولين وخبراء ومؤسسات من المغرب وعدد من الدول الأفريقية والدولية. مايكروسوفت تطالب بفرامل طوارئ للذكاء الاصطناعي، وتؤكد على ضرورة وضع قواعد دولية أكثر وضوحاً لضمان سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي. وصندوق النقد الدولي يحذر من تأثير الذكاء الاصطناعي على 40% من الوظائف.
0: رادار أونلاين.
1: تستعد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتوسيع

يكون آمناً، اللي هو مرتبط طبعاً بحماية الأنظمة والبيانات من الهجمات الإلكترونية. كتنطلق اليوم بالرباط فعاليات أسبوع الأمن الرقمي المغرب 2026 اللي كتنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، واللي غادي يستمر حتى 14 أكتوبر، وكتجمع مسؤولين وخبراء ومؤسسات من المغرب وعدد من الدول الإفريقية والدولية. بحسب البرنامج المنشور على الموقع الرسمي للمنتدى، اليوم الأول مخصص للاستراتيجيات الوطنية والحكامة والقدرة على الصمود أمام التهديدات السيبرانية، وغادي تناقش الجلسات كيفاش يمكن حماية البنية التحتية الرقمية وتقوية الكفاءات وتحسين التنسيق بين المؤسسات. أما يومي 13-14 فبرمجة تمارين تقنية بتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمديرية العامة لأمن النظم المعلومات، ومن بينها تمرين اللي غادي يختبر مهارات الفرق في حل تحديات الأمن السيبراني. اللقاء كيجي في مرحلة ولات فيها الخدمات البنكية والاتصالات والإدارات والبنيات الحيوية مرتبطة أكثر بالأنظمة الرقمية، وأي اختراق طبعا أو توقف تقني يقدر تكون عنده آثار مباشرة على المؤسسات والمواطنين. لكن الأمن السيبراني ما كيتعلقش فقط غير بالأجهزة والبرامج، وإنما كيتعلق كذلك بتكوين الموارد البشرية والاستعداد للحوادث والقدرة على استرجاع الخدمات بسرعة إلى وقع أي هجوم سيبراني. لكن واش الاستثمار في الحماية الرقمية غادي يواكب السرعة لكي توسع بها التحول الرقمي في المغرب وإفريقيا؟ رادار أونلاين. والحديث عن حماية الأنظمة كيوصلنا مباشرة إلى نقاش اللي كيتساعد داخل شركات التكنولوجيا نفسها، ألا وهو أنه إلا ولا الذكاء الاصطناعي قادر أنه ينفذ مهام باستقلالية أكبر، شكون يضمن أنه ما يتجاوزش الحدود المسموح بها؟ رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث دعا إلى وضع قواعد دولية أكثر وضوحا لضمان سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي. وبحسب ما

يمكن أن تتأثر بالذكاء الاصطناعي، سواء من خلال تغيير المهام أو إعادة تنظيم العمل أو احتمال اختفاء بعض الوظائف وظهور وظائف أخرى. هذه النسبة ما كتعنيش أن 40% من الناس غادي يفقدوا الوظائف ديالهم، وإنما كتهم الوظائف اللي يمكن تتغير أو تتأثر بدرجات مختلفة بسبب التكنولوجيا. التحدي الأكبر بحسب النقاش اللي كيتوسع دوليا هو أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ما غاديش تكون متساوية بين جميع الدول وجميع القطاعات. هو أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ما غاديش تكون متساوية كيف ما قلت ما بين جميع الدول والقطاعات، وإنما حتى المؤسسات اللي عندها بنية تحتية قوية وكفاءات رقمية تقدر تستفد بسرعة أكبر، بينما المؤسسات والمقاولات والعمال اللي عندهم أو اللي ما عندهمش فرص تكوين يقدروا يواجهوا صعوبات في التكيف. بالنسبة للمغرب، هذا النقاش كيطرح واحد السؤال اللي هو عملي بحسب خبراء، اللي هو واش التكوين المهني والجامعي غادي يواكب التحولات المقبلة باش الشباب ما يكونوش غير مستهلكين للأدوات الجديدة، ولكن قادرين أنهم يستعملوها ويطوروها كذلك. هذه الأخبار الرقمية اللي من المغرب ومن العالم، واللي كتجاوز تأثيرها حدود الشاشة. هادشي اللي كان عندنا اليوم في رادار أونلاين، ما تمشوا فين، حياة أونلاين متواصل إلى غاية الرابعة.

ما كتوقفش عند التشخيص. حكايتها كتفتح لنا باب على عالم ديال الأسر، كتقلب على المعلومة، كتقلب كذلك على المواكبة وعلى مجتمع يشوف أبنائها بعيون مختلفة، ماشي بالشفقة ولكن بالفهم والاحترام. واللي كيزيد هذه الحكاية خصوصية هو أن أم الطفلة ملاك هي طبيبة، اختارت ما تخليش تجربتها حبيسة حياتها العائلية، وإنما شاركت منها مع الآخرين حتى ولات جزء من نقاش أكبر حول التثلث الصبغي ودور الإنترنت في تغيير بعض العقليات. هادشي اللي غادي نشوفوه في الجزء الثاني من حياة أونلاين مع ضيفتنا الدكتورة نزهة عراقي. ما تمشيو فين، احنا معكم واصلين حياة أونلاين إلى غاية الرابعة.

0: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: حياة أونلاين، حنان تسوري.
0: كن واعياً أودعهم يقررون عنك. مرحبا بكم عندنا ومرحبا بنا عندكم، ومرحبا بكم عندنا طبعاً في الجزء الثاني من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. بالأكيد أنه وراء كل صورة كنشوفوها على منصات التواصل الاجتماعي كاين واحد الحكاية اللي ما كنعرفوش فصولها وتفاصيلها كاملة، وراء بعض الابتسامات كاين رحلة كاملة من التعلم، من التحديات واللحظات اللي ما كتوصلش للناس. ملك واحد طفلة اللي هي حاملة للتثلث الصبغي 21، ولكن حكايتها ما كتوقفش عند التشخيص، حكايتها كتفتح لنا بابا على عالم ديال الأسر اللي كتقلب

إن أم الطفلة ملاك هي طبيبة أخصائية غدد وسكري، وهي كذلك رئيسة الجمعية المغربية لكنوز 21 ورئيسة الفيدرالية المغربية لجمعيات التثلث الصبغي. اختارت أنها ما تخليش تجربتها حبيسة حياتها العائلية، وإنما شاركت منها مع الآخرين حتى ولات جزء من نقاش أكبر حول التثلث الصبغي ودور الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في تغيير العقلية.

0: نسمع الصوت ديالك اوضح. كنا بغينا تكون معنا ملاك لكن
1: القرايه بحكم القرايه
0: هي المهمه. مرحبا بك دكتوره. انت تبارك الله عندك بزاف ديال الكاسكيت. انا ما يهمني اليوم هو الكاسكيت ديال الام. ام ملاك، ام طفله مختلفه نقولوا. انت اللي قلت لك قدمي راسك، شنو اللي غتقدمي قبل؟
1: غنقول ام طفله ملاك، ام طفله ملاك، ام طفله ملاك اللي تعلمت معها الكثير. يعني تبدلت تغيرت في الشخصيه ديالها 180 درجه بفضل ملاك.
0: دابا كتبارك الله شحال عندها من عام؟
1: دابا عندها 13 عام وهي في الثانيه اعدادي
0: ما شاء الله.
1: ولا جات هي تعرف راسها تقول لك انا رسامه فنانه محترفه لان عندها لاكارت بروفيسيونيل اليوم. والحمد لله الامور ماشيه مزيان معها اللهم لك الحمد. ولكن بعد يعني واحد الرحله طويله
0: طويله. هذه الرحله هي اللي بغينا لانه انت وانا كنحييك اولا لانه كنحيي بزاف ديال الامهات اللي عندهم اطفال مختلفين سواء اي اضطراب كيعانيوا منه واللي ما خلاوهش فقط غير بيناتهم وانما شاركوا سخروا منصات التواصل الاجتماعي اللي كان عندها دور كبير في التعريف
1: بهذا الاختلاف. تماما.
0: انت كيفاش جاتك الفكره؟
1: هو بعدا كما قلت لك واحد المعاناه يعني انطلقت من الاعلان عن تشخيص. الاعلان تشخيص اللي كان بعده صدمه فتره اكتئاب ناتجه عن قله المعرفه بما هو تثلث الصبغي. يعني كيجيك بعض الاطباء اللي كيعلنوا عن تشخيص كيعلن على انه نقدر نقول كيعلن انه تشخيص. يعني كينسى ديك الجانب الانساني ديال الطفل. دونك هيقول لك

0: شحال كان على اي سنه تم؟
1: يعني عند الولاده كتكون يلاه والده يعني
0: تشخص.
1: عمليه قيصريه باش ولدتها كيتم التشخيص. هو يمكن كيكونوا علامات اثناء فتره الحمل بحال ليبيسور دو لاكلارت يعني الشفافيه القفويه كتكون سميكه. واثناء يمكن نشوفوا هذه العلامات بالحق. يمكن الطبيب يقرر يقولها لك كما يقدر يقرر انه ما يقولهاش لانك يخاف عليك نفسانيا، الوغ بالعكس كنعرف فتره الحمل يكون احسن لي لان غادي نتوجد نفسانيا وربما ماديا. ان غالبا كيكون ماشي كلهم عندهم يعني بحال دابا اختلاف في في في في القلب كيطلب عمليات جراحيه في عند الولاده. دونك كل ما عرفتي
0: بكري
1: وتوجدتي اثناء فتره الحمل كل ما كيكون احسن للوالدين.
0: طبعا هذه نقطه مهمه هضرت عليها، مساله ديال التشخيص وانه الام او الاسره كتدخل في واحد دوام
1: حاد وصدمه.
0: انت طبيبه
1: تماما،
0: فما بالك
1: ولان تكون ام طبيبه شنو عارفين في المدرجات الكليه. انا دابا ما كنواخدش الطبيب، علاش؟ لان شنو كيكون التعريف هو كما قلنا شخص معاق غير قادر، عنده اختلاف. دونك ما كنشوفوا غير ديك التشخيص،
0: عنده اضطراب جيني ولكن
1: اضطراب هو اختلاف في الحقيقه. لان اي ما يمكنش ربي يكون خلق الاضطراب، حاشا وكنقولوا على مولانا ان خلق. الوغ هو كيقول في كتابه لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، وحنا نجيو نسميوه اضطراب اليوم.
0: يعني اختلاف، انت كتسميه اختلاف
1: جيني. اختلاف جيني اللي يمكن يوقع قبل، كيوقع اما قبل فتره الحمل يعني في البويضه في اثناء تكوين البويضه او الحيوان المنوي، كيتم تما صدفه كيتزاد واحد الكروموزوم اضافي. دونك
0: وكيوقع هذا الاختلاف. واخا احنا درنا على التشخيص وعلى انه الام سورتو الام او الاسره حتى الاب كيفاش كيتقبل عند الولاده انه كيكتشف انه هذاك الجنين اللي كانوا يتسناوه تزاد فيه اختلاف.
1: تمام.
0: فانت كيف ما قلت لك عندك تكوين اللي هو علمي وتكوين طبي، ومع الرغم يعني بالرغم من ذلك عانيتي
1: الحمد لله لحسن الحظ. تقول حسن الحظ، سبحان الله كاين بعض الامتحانات اللي كيكونوا حسن حظ. مرضت بالتهاب السحايا وميغا كولون يعني تضخم القولون، اذا طلب اننا نعس معها في المستشفى لمده 3 اشهر. ثم عرفت واحد الشخصيه قويه عندها، واحد تشبت بالحياه، كانت ما كتبغيش ترضع. من رضعت تخصني نكون معاها، دونك كنت كنبات تما هي باش نرضعها. شو سبحان الله، دونك كانت كتبين لك شي علامات اللي كيبينوا انها عندها قوه الشخصيه، انها متعلقه بيا. دونك تربت واحد العلاقه، خرجنا وبفضل الله منها خرجت بسخانتها. لان كانوا الاطباء قالوا لي راه صافي هي بلو ريان افير.

صراحة عاونتني بزاف المهنة ديالي عاونتني لأن هو شوف عاونتني وفي نفس الوقت شحال من حاجة بحال رقاتني فهمتيني لالا صدق مع الوقت مع العشرة تعلمت بزاف رغم أنني طبيبة ولكن عاونتني في الجانب الصحي ديالها مع بحال دابا كما قلت لك تضخم القولون دونك باش ديري لي سوان كنت كنتعلم وكنعاونها من هذه الناحيه التتبع يعني خاصه تحليله ديال الغده هادشي كله كنت انا عارفاه ما صعبش عليا ولكن اللي تعلمت معاها هو اللي جاي من بعد هو ان بحال دابا ملي خرجنا من السبيطار كان خاصني واحد الاصدقاء نصحونا نتبعوا لها في جمعيه الترويض النفسي الحركي وتقويم النطق ولكن ما كتكونش عارفة شنو الهدف من ديك شي دونك كنديها أسبوعيا يعني كل مرة يعني باش يعني تواكب الحصص حتى واحد الساعة واحد الوقت وليت كنحس بها كتمل يعني بحال مسارات اللي

بحال تقولي مصيريه. اما كنقول شنو الهدف من من من من الحياه، شنو الهدف من وجودي معاها، يعني خاصني شنو نعلمها، شنو خاصها تتعلم هاد البنت.

0: فمو 43 عام، وإما وهي يعتبر غير قادر، ولكن الله يكون في العون بحكم مصطلحات المستعملة، تعاريف المستعملة اليوم، معاق، محتاج، شنو هي معاق؟ غير قادر، غير نقولوا ديك كنسميهم داون. شنو هي داون بالإنجليزية؟ شنو هي بالعربية؟ هي أسفل. يعني عندها وخاء نسبة للعالم اللي وصف، ولكن كان أول ما وصفهم وصفهم بالبلهاء في ديك الوقت، دونك خلى عليهم واحد النظرة، واحد التعامل اللي هو سلبي، اللي اليوم كيعانيوا منه، كيعانيوا منه نفسيا. دونك كما قلت لك الأسر عند الإعلان كيقروا المصير ولاداتهم، إما هيشوفوا عيب ولا غادي يتيق فيه وغادي يقول هنجاهد وغادي نكابر وغادي ندخلوا المدرسة ونعملوا عادي وإن شاء الله غيكون خير.
1: هل القضية ديال أنه تخليه أنه يتكل على الوالدين، كنشوفوا بزاف بزاف ديال الأسر أنه كيديروا مجهودهم ولكن كيخليهم دائما فعلا هاد الأطفال أنهم كيكبروا كيبقوا أنهم كيتاكلوا اللي وجد لهم لأنهم غير قادرين،
0: ما عندهمش القدرة على الاستقلالية.
1: ممكن أنه الطفل اللي هو عنده تثلث صبغي يكبر ويكون إنسان يعني مستقل
0: تماما. هو كل شيء كيرجعنا للتربية السليمة، هاد الوليدات كل شيء كيتعلموا بعد ديجا هم أناس عاديين، يعني عندهم إحساس، عندهم شخصية، عندهم مواهب، ميول، قوة الإرادة، العزيمة، كيبغيو الاحترام، حيت جد حساسين، كيبغيو اللي يقدرهم، اللي عندهم قيمة، اللي بحال دابا غنتشاور معاها هنقول لها نطلب منها الإذن قبل ما ندخل عندها، خاصني تحس بيا كنستمتع معاها مني نكون كنتواصل معاها، إما عن طريق اللعب أو بحال دابا كنقريها شي درس. وبالتالي راه أناس بشخصيتهم، مني حنا مني الأولياء ما كيعلموش، كيحرموا من ديك أبسط الحقوق اللي هما اللي هو التربية، وبالتالي كتعطي نتيجة ماشي هي ديك، كيبقى يحس براسو ديما عيب. الأم كما قلت لك كتبقى تاكل وما كتعلموش كيفاش يستقل،
1: لأنه ربما ما عندهاش المعلومة كافية، وما كذلك هي براسها ما كاش عندها مواكبة بأنه اللي تقال لها لا راه هذا الولد كل ما علمته يكون مستقل فهو
0: قادر،
1: كبر غيولي قادر وأنه قادر. مستقل. هذا الشيء اللي انت حاولت أنك تبينيه في المحتوى
0: محتوى ديال، يعني أول ما بينت هو أنك ما قلت لك الشخصية ديالها بأنه عندها قدرات، وحاولت نزرع الأمل في القلوب من جهة هاد الوليدات، يعني القلوب ديال الأسر. دونك أول ما درنا كانوا اتصلوا بيا أولياء وعندهم نفس المنظور، دونك أسسنا الجمعية. بالتالي كان الهدف الرئيسي هو ندير واحد منصة تواصل ومواكبة الأسر، و هنقول تكوينهم، نعلموهم كيفاش يواكبوا وليداتهم، كيفاش يربيوهم، كيفاش يوصلهم الأحسن صورة من نفسهم.
1: واخا دكتورة نزام، دابا انت ام كانت عندك حالة ديال طفلة ملاك وتبارك الله عليك، يعني ام كابابل وصبورة ومشغوفة، وكذلك حتى المجال ديالك التخصص ديالك توسع عندك على انك تفهمي الحالة وانك تعرف

0: تشوفي عندهم بعض المرات أمراض ناتجة عن
1: صح
0: عن نظرة المجتمع وعن المصطلحات المعيقة، لأن بعض المرات كتكون بحال اللي كنعطيو للناس أداة، كتكون أداة التنمر، كيتنمروا عليهم حتى في الشوارع. وبالتالي كيعانيوا منها. إذا بحال اللي كنقولوا كنصنعوا الإعاقة بأيدينا.
2: واخا وانت كيفاش كتحسني مالك سورتو أنها كتبان معك في الفيديوهات وكتبان تبارك الله عليها وكتعبر بطريقة في المدرسة في الزنقة مع الأقران ديالها. كيفاش انت كتحسنيها؟ كيف ما خصنا نحسنوا وليداتنا كاملين من التنمر؟
0: تماما. وما شوف بحال في المدرسة دروس قوانين البيت كنوريها، بحال دابا كنعلمها الحدود ديالها، كيفاش تحترم نفسها وتحترم غيرها، كيفاش تواصل، كيفاش يكون عندها أصدقاء. حالتيش بعد المرات كنكتب لها سيناريوهات كيفاش تواصل مع الأصدقاء، حيت كان أول يعني شكوى يومية هي بغيت ماما الأصدقاء. ماما راه ما كيهضروش معايا، ماما راه
2: كتحس بالعزلة
0: بزاف، كتأثر فيها بزاف. وماشي غير هي، راه تال وليدات اللي عندنا دابا في الجمعية، حنا ما عندناش مقر رسمي ولكن كنجتمعوا الأنشطة مع الخوت ديالهم، كيكون دائما أنشطة دامجة. وكنشوف أن الوليدات زعما كيعانيوا بزاف من العزلة، كيعانيوا كيكتئبوا اكتئاب حاد من العزلة.
2: وقدرت مالك زوين قلتي لي كنكتب لها سيناريوهات كيفاش تعرف على صحاباتها وكيفاش تتعامل مع صحاباتها، وقدرت انها
0: اللهم لك الحمد
2: تنسج علاقات.
0: ما بقاش عندنا هذا المشكل اللهم لك الحمد، ولكن هذه واحد العامين وثلاث سنين راه كانت معاناه يوميه، ما يمكنش تدخل وما تشكاش من قله الاصدقاء. دونك الحمد لله اليوم تجاوزنا هذا في الثانيه اعدادي، حتى يعني دابا المدرسه اللي هي فيها اللهم لك الحمد وفرنا لواحد الظروف ملائمة مع أصدقاء اللي إنسانيين. درنا دورات تحسيسية في القسم باش نعرفوا بالاختلاف ديالها وبالقدرات ديالها وبالأحاسيس، وبأنه إنسانة طبيعية هي عندها مشاعر تحترم.
2: أنت عندك وليدات من غير مالك، كيفاش كيتعاملوا مع بعضياتهم حتى هما كيف فهموا هذا الاختلاف؟
0: في الأول كان صعيب لان شنو كان جهدي كله عليها، كانت عرفتي بحال شي هاجس، اي يعني بحال غندخلوا غير غادي نكسوا في الطبله ناكلوا، نحسبوا انا وياها الفرشيتات زعما ما كاينش شي

0: ولو كيتشكاو قلت ماما لاتونسيون كلها عليها كيف
1: الغيرة
0: الغيرة دونك كان ضروري نجلس ونديرو اجتماع عائلي ونفسر ان ملاك باش تكون واحد النهار بحالها بحالكم تمتع بنفس الحقوق ديالكم راه خاصها مواكبة شوية اكثر منكم وكما ملي كنتو صغار عطيتكم وقت وجا

0: ميم شوز انتم نسيتيه وهي دابا راه حنا عاد بدينا معاها
1: واخا ملك تبارك الله عليها فنانه رسامه عندها مواهب اخرى
0: كتبغي الموضه كتبغي الصحافه انستغرام كتحماق عليه يعني دابا ولينا كنديروا بحال مسرحيات دي سيناريو كنكتبوا
1: السكريبت
0: سكريبت فوالا عطيت دونك كنكتبوا السكريبت وكتحفظوا وكتقراه كتدي اللهم لك الحمد ما عندها مواهب كثيره كثيره كثيره الانشطه موازية للدراسة بحال دابا لابيسين
1: كتشارك فيه هذه نقطة مهمة لأنه في الغالب ما كنهضروا غير على التعلم ولا المدرسة لكن هناك أنشطة اللي هي مهمة بحال الرياضة بحال أنشطة موازية
0: جدا كتشارك بالنسبة لهم يعني موسيقى كل ما هو موديليزم فوتوغرافي كتحمق عليه
1: كيبغيو الأضواء
0: الأضواء وهما كيبغيو الاهتمام وتشجيع تشجيع على المجهود ماشي على النتيجة يبغيو مني يكونوا كيديروا المجهود تشجعيهم رنا كتبغي أسي سباحة ليكيتاسيون
1: مزيان
0: السباحة دابا دابا دخلت مع ليكيب كدير كخول دو اي فونتر
1: تبارك الله
0: اللهم لك الحمد ليكيب مع الوليدات
1: تبارك الله اسعدني بزاف حضورك معايا اليوم للاسف ما بقاش الوقت مر معاك الوقت بسرعه شنو تقولي الملك ملي تشوف الفيديو أو لا ملي تعاود تسمعنا دابا في المدرسة متعاود تسمع الإعادة أو لا تشوف الفيديو ديال اليوتيوب شنو تبغي تقولي لها
0: قول لها كنبغيك بزاف هادي الأولى بعدا إيوا بغيتي تبكي
1: لا أبدا بالعكس أنا علاش بغيتك توصل لها رسالة لأن في الهضرة ديالك وعينك كلمعوا أنت فخورة بمالك وبالإنجاز اللي كدير لأنك كتبدل واحد المجهود كبير جدا
0: وجو سو فيغ دو تو فخورة بيكي أنا فخورة بيكي وخاصك تكوني فخورة بنفسك إن ما عندكش غرض في نظرة الناس واش فخورين ولا ماشي فخورين أنت تكوني أنت واثقة من نفسك وفخورة بنفسك وما شاء الله عليك ما شاء الله عليك غيرتي حياتي للأفضل اللهم لك الحمد الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كنحمد الله على لأنها لقاتني مع ناس أخرين لقاتني وعرفتني بالكنوز لأن اليوم كنسميهم كنوز هي رسالة ربانية والله يقدرنا حتى نوصلوها ونغيروا نظرة المجتمع
1: موفقة موفقة شكرا بزاف أنك أنت معي اليوم دكتورة نزهة عراقي شرفتيني ونورتيني وإن شاء الله المرة الجاية تكون معنا ملك
0: يا رب
1: شكرا لك شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام تلقوا إن شاء الله في حلقة جديدة في أمان الله.

0: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: ميديا، حديث المجتمع. فرحان عياش.
2: اليوم في حديث المجتمع سنخصص الحلقة بالكامل للشباب المغربي، فكما تعلمون في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية 12 الجمعة المنصرم من الرباط، شدد الملك محمد السادس على ضرورة وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص، يشمل التعليم، التأهيل والإدماج الاقتصادي. فكيف تابعت هذه الفعاليات الشبابية هذا الخطاب، وأيضا ما هي تصوراتها اليوم وانتظاراتها أيضا من خلال تشكل الحكومة الجديدة؟ معي ضيفتين كريمتين، أولهما إكرام بن دراعو، هي منسقة محور المجالات الترابية وبرامج الشباب بجمعية جمعية المواطنون، وهي من أشهر الجمعيات التي تهتم بقضايا الشباب ولها العديد من الإسهامات في هذا المجال، وتجعل أيضا من قضايا الشباب والمشاركة المواطنة في صلب اهتماماتها، كما أسلفت لها العديد من الأنشطة عبر التراب الوطني وخاصة نشيطة جدا على مستوى الرباط وتعمل

0: على تعزيز المشاركة المواطنة للشباب المغربي. يا أهلا ومرحبا إكرام.
1: أهلا للا، مرحبا للا فرحانة وشكرا على الدعوة للبرنامج.
0: يا أهلا بك. عضوة أخرى كنت يعني أريد أن أحقق التوازن من خلال شاب وشابة، إلا أن انشغالا أيضا حالة دون ذلك، فشرفتني الأستاذة

0: المدني والتحالف المدني، هي شبكة تعلمون تهتم في إطار مدني بالترافع حول السياسات العمومية المرتبطة بقضايا الشباب، التعليم والصحة والحكامة. هي أيضا تعمل على كافة التراب الوطني. أهلا ومرحبا بك الأستاذة مليكة عمر، وأنت أيضا باحثة أكاديمية في قضايا الشباب. أهلا.
1: صباح الخير أستاذة فرحانة، تحية طيبة لك أختي من يعني من أعضاء الشبكة المغربية للتحالف المدني.
0: يا أهلا بك. كنا نريد أن نحقق المناصفة، ولكن الانشغالات في بعض الأحيان تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن كما يقال. سيدتي الكريمتين، طبعا كيف تلقيتم خطاب صاحب الجلالة أمام البرلمان؟ أبدأ بك إكرام.
2: خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان الجمعة الماضية كان فيه كثير من الرسائل، كان غني بالرسائل، وخصص كالعادة فقرة للحديث عن الشباب، الحديث عن أن كل شاب وشابة له فرصة عادلة للتعلم وتطوير القدرات، وأنه يجب أن أكد جلالته أن أولوية قضايا الشباب اليوم يجب أن تدرج ضمن السياسات العمومية واهتمامات مؤسسات الحكامة. ومن خلال هذه الرؤية المتكاملة هي تجمع بين كل ما يريد الشاب اليوم من تعليم، من تأهيل، من إدماج اقتصادي وتكافؤ الفرص أيضا. وليست المرة الأولى الذي يدرج فيها جلالته قضايا الشباب في خطابه، وخاصة هذا الخطاب الذي يوجه رسالته بشكل مباشر لممثلي الأمة للبرلمانيين في افتتاح دورته التشريعية الأولى بعد انتخابات 2026.
0: تمام. طيب مليكة عمر، كيف ترين أنت أيضا، أو ما انتظاراتك من سأبدأ من حيث انتهت إكرام قالت بأنه أيضا هنا برلمانية الأمة كانوا حاضرين للخطاب، وإحنا مؤخرا المواطنون المغاربة انتخبوا من يمثلهم، من يترافع عنهم في البرلمان. مليكة عمر، أنت لك مجال في الشغال في المجتمع المدني، مدى حضور المنتخبين في الساحة الشبابية، يعني عندما تكونون بصدد يعني قيام بنشاط معين، هل ينخرطون معكم، إلى أي مدى؟
1: نعم، شكرا الأستاذة فرحانة على هذا السؤال، وشكرا للضيفة والزميلة. أولا، نحن كشبكة مغربية للتحالف المدني نتمن ونشيد بالخطاب الملكي السامي ليوم 9 أكتوبر 2026، ونعتبره رسالة قوية وواضحة للمسؤولين السياسيين، وخاصة ما جاء في خطابه، وهو اعتباره أن الانتداب البرلماني هو التزام سياسي وتعاقد أخلاقي، وهي رسالة واضحة على يعني المسؤوليات الملقاة على السياسيين وعلى البرلمانيين. وحتى في الخطاب دياله يعني عند تحليله والتمعن فيه، يعني هو يعطي رسالة كبيرة جدا على الجميع أن ينتبه لها، وهو أن هذا الخطاب له أبعاد وطنية وله أبعاد دولية، خاصة أنه ألقي في مرحلة يعرف فيه المغرب مجموعة من التحولات سواء الدولية أو لا الوطنية، وكان في صلبه كما ذكرتم هو الشباب. نحن كشبكة مغربية للتحالف المدني عند تتبعنا لملف الشباب، خاصة مع السياسات العمومية التي تم إطلاقها كما تعرفون، أهمها الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب ديال 2015-2030، يعني تعتبر كإطار مرجعي أساسي، لاحظنا بأنها عانت مجموعة من التعثرات. السبب أين يكمن؟ السبب يكمن في غياب الالتزام السياسي بتنفيذها الكامل، بمعنى أن الخطاب يعني وضع اليد على الـ على الـ على المشكل، وهو أن هناك خطابات قوية، رسائل واضحة توضح بأن الشباب في صلب أي تحول، وخاصة ما يعرفه الآن ما نعرفه من مشاكل سواء مشكل الهجرة أو لا مشكل مثلا الهدر، مشكل البطالة، مشكل المخدرات، بمعنى أن هذا الشباب هذا أو لهذه الاستراتيجيات الكبرى أو للأجندات الكبرى التي يشتغل عليها المغرب لا يمكن أن تتحقق دون تحقيق الأهداف الداخلية المرتكزة على الشباب. بالرجوع مثلا لهذه الاستراتيجية الوطنية المندمجة اللي هي ما عطتش الأكل ديالها، كيف ما قلنا لسبب غياب الالتزام السياسي، الشبكة المغربية حاولت أنها تراسل، حاولت أنها ترافع، كانت مثلا مراسلات متعددة لحكومات المتعاقبة منذ الولاية ديال الأستاذ سعد ديال العثماني، أننا طالبنا من خلالها غير باش نكشفوا على المعطيات.

0: الاستراتيجيات وعلى النتائج اللي وصلت لها الاستراتيجية الوطنية ولكن دون جدوى. وطلبنا توضيحات حول الآليات الكفيلة باش أننا هاد الاستراتيجيات أنهم ينجحوا.
1: ما الأهداف المتوخاة التي كانت من هذه الاستراتيجية وأفقها أيضا؟
0: الأفق ديالها هو عدم الشباب، الأفق ديالها هو أنه مثلا الاشتغال على الاستراتيجيات الجديدة، خاصة أننا الآن أمام واحد التحولات اللي هي كبرى، لم نعد نشتغل على الشباب بالفكر القديم، لكن كاين تغيرات فكرية. راه عندنا مشكل الذكاء الاصطناعي، راه عندنا مشكل مثلا ديال كيفية إدماج هاد الشباب في هذا العصر الحديث. دونك حتى الرؤية وحتى الاستراتيجية باش أننا نشتغلوها خاصها تكون

المستوى الاجتماعي، المستوى الاقتصادي، المستوى السياسي، المستوى يعني على جميع المستويات. ولكن ملي كنجيو لارض الواقع كنلقاو ان هناك تغييب تام، او لا ماشي تغييب، يعني المسؤول السياسي يغيب او لا مغيب عن ما يقع سواء في الجوار او

مجلس النواب المغربي أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في في في مجموعة من الإنجازات والخطوات المحققة. يقول لك مثلا تطوير دور الشباب، تم اعتماد وتحديث خدمات رقمية وربط عدد من دور الشباب بصبيب انترنت عالي. وللأمانة

0: يعني باش ما نقطعش،
1: التجهيز التجهيز موجود.
0: حتى الخطاب حتى الخطاب الملكي الثاني كان واضحا فيما يتعلق بالعدالة المجالية. ربما تتحدثين عن نماذج، ولكن يعني نموذج مثلا في طنجة أو نموذج في الرباط لا يعني أن هناك نماذج في قرى بعيدة أو لا. والشباب هو شباب واحد، راه المغرب مغرب واحد. يعني أولا تكافؤ الفرص ما بين الشباب، هذا ما تدعو إليه الشبكة المغربية للتحالف المدني. ثاني شيء وهو تعميم الاستراتيجيات الوطنية باش يكون عندنا تكافؤ مجالي ما بين الشباب. لا يكفي أن الشباب لا يقتصروا في المناطق، يعني في العواصم الرباط طنجة الدار البيضاء ربما في بعض المناطق، ولكن خاصنا نمشيو للهوانيش، خاصنا نمشيو للمؤسسات يعني من اللي خارجة على المجال الحضاري، خاصنا نمشيو نشوفوا دور الشباب اللي كاين. أنا كنعرف عاود نماذج تستقروا لأبسط الشروط باش أنك تمشي تقدر تدمج ولدك يمشي تما يتعلم شي حاجة يقراها أو لا يستفيد منها.
1: وهذوك ما اختاروش الناس، ما اختاروش الناس المناسبين اللي يترافعوا عنهم، وإحنا كنا يلا خارجين من تجربة ديمقراطية للأسف الشديد نسبة العزوف فيها كبيرة، فما تجيش تشكيلي وهو شيء مؤلم جدا. أنت ما شاركش في الانتخابات، ما اختارتش الناس اللي لديها الكفاءة العالية للترافع عنك وإيصال صوتك، وحتى أنه يتم دائما في صلة معك على مدار الخمس سنوات. هنا فيها احنا فيها يا عزيزتي مليكة.
0: نعم، دونك هنا دور الفاعلين والمنظمات، دور الفاعلين والمنظمات حتى هو خاصو يكون، ولكن دور البرلماني مادام ان احنا عارفين عندنا عزوف، مادام ان احنا عارفين ما عندناش ثقه في المنتخبين، دونك راه خاص اليات واستراتيجيات اللي تشجيع الشباب انهم يرجعوا لطريق الصواب. راه الدور ديال الاحزاب السياسيه فيما قبل راه كان دورا تنظيميا، راه كان دورا توعويا، راه كان دورا اننا تأطيريا، ولكن الان واش هذه الاحزاب السياسيه لا زالت تقوم بنفس الدور؟
1: خلينا نطرح نفس السؤال، لماذا برأيك يا الأخت الكريمة إكرام هناك مجموعة من الاستراتيجيات ومجموعة من البرامج التي تسطر على مدى توالي الحكومات السابقة، ولكن في إنجازات لا ننكرها، في إنجازات، وأنا كنت بصدد عدها أمام الأخت مليكة وذكرت منها كما قلت تطوير دور الشباب، التحفيز على التشغيل، إقرار تحفيزات وإعفاءات ضريبية على الدخل للشركات والتعاونيات التي تقوم بتوظيف الشباب أقل من 35 سنة، دعم المقاولات، إطلاق أوراق حكومية، برامج لدعم حاملي المشاريع المقاولاتية والأفكار الواعدة جهويا ووطنيا من خلال الوزارة الوصية، التحول من التدبير القطاعي إلى المندمج وهو تبني نظرة أفقية جامعة لقضايا الشباب. كل هذا شيء جميل، وهذا ما أنجز حسب المواقع الرسمية لهذه الوزارات وأيضا مواقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لكن في نفس الآن الأمور كثير من الشباب لم تصله هذه الاستراتيجيات، لم تلامسه هذه الاستراتيجيات، لم تستهدفه هذه بقي خارج المدار. الشباب لدينا من 18 حتى 24 خارج المدار التربوي، خارج المدرسة، لا يفعلون أي شيء على نصية الدرب. برأيك لماذا لم تلامسهم كل هذه الاستراتيجيات والبرامج إكرام وأنت تشتغلي في الميدان؟ أعطيني الشباب مثلا أحياء الرباط، العاصمة الرباط، وانت في الرباط اشتغلتي فقط على الرباط يا إكرام؟
2: لا لا، وهذا الشيء اللي بغيت نقول أستاذة فرحانة، وأنا أشاطر رأي الزميلة والضيفة اللي حضرة معنا اليوم
1: مليكة
2: للا مليكة، أن اليوم ربما الحديث على الشباب ديال المركز ديال الرباط ديال الدار البيضاء ديال طنجة ديال ربما نقولوا حتى مراكش ولا أكادير ما عندهمش نفس الفرص اللي كاين اللي ربما كتكون غائبة في جهات أخرى. اليوم حركة المواطنون حاضرة في 12 جهة من المملكة عن طريق شبكة سفراء اللي هو شباب، واللي كينقلون لا احنا من خلال البرامج والمشاريع اللي كنشتغلوا عليها في هاد الجهات كنشوفوا الواقع كيفاش داير، كنشوفوا الفرق اللي ذكرات أستاذة مليكة ما بين دور الشباب اللي كاينين في المركز ودور الشباب اللي كاينين في درعا

0: هذا والفرص المتاحه بالمشاركه ديالو في الحياه العامه والقدره على التاثير فيها. وفي موقعنا في حركه المواطنون اليوم كنشوفوا ان مسؤوليه الفاعل السياسي تجاه هذا الشاب هذا كتبدا بالاعتراف به كمواطن كامل الاهليه، عنده حقوق، عنده انتظارات، عنده افكار ايضا، عنده مقترحات وعنده كفاءات اللي ممكن انه يساهم بها في تدبير الشان العام.
1: وشفنا جميع الاحزاب، سمحيني يا كرام، جميع الاحزاب المغربيه، احنا عشنا حملة انتخابية وعشنا أجواء انتخابات، جميع الأحزاب السياسية المغربية كان خطابها فيه أيضا حضور للشباب، ولكن شنو اللي دارت للشباب ميدانيا تأطيريا تحفيزيا أنهم يشاركوا في العملية السياسية بكثافة؟ النتيجة كانت يعني لا شيء، يعني النسبة كانت قليلة وقليلة جدا من صوتوا ومن شاركوا. إذن أين أخطأنا؟ أين أخفقنا؟
0: صحيح، الإخفاق ديالنا هي كيجيو غير مناسبات اللي كنذكروا فيهم الشباب. جاء الفترة اللي كان فيها الحراك ديال جيل زاد، وبعض الفاعلين ما كنقولش أنهم كاملين، وأن البعض ديالهم ذكر أنه يتصنت للشباب ويدير استراتيجيات داخل الأحزاب على قلة الأحزاب اللي دارت استراتيجية ديال الشبيبات ديالها، واحتضان الشباب اللي كانوا في الشارع وتأطيرهم لأنهم يفتقرون للتأطير، والاستماع لمقترحاتهم ومساهمتهم أيضا، وكيفاش كيشوفوا أنه ما يبقاش كيفكر فقط في المشكل وفي الإمكانيات المكينيش، وإنما حتى هو يعطي اقتراحات لتتماشى مع السياق اليوم ديال المغرب، لكن ما خصهاش تكون موسمية. اليوم الشغال مع الشباب وإنزال هذه استراتيجيات الأرض الواقع كتكون فيها مجهود اللي هو مستمر، مجهود اللي هو اللي يخلينا أيضا دائما على تواصل بهذا الشباب، يخلينا فقط
1: طيب لو وضعنا مخطط استعجالي، وأنتم تشتغلين في الميادين في الميدان وفي مناطق كما قلتما أثلجتما صدري وفرحتوني أنكم تشتغلوا على امتداد التراب الوطني، بمعنى أنكم عارفين شباب القلاع شباغي، عارفين شباب تارودان شباغي، وجدة شبابها عارفين شباغين. لو قلنا لكم اليوم أنت والأخت مليكة، ووجه سؤالي أبدأ بك مليكة، بماذا يجب أن نبدأ؟ عندنا شنو العنصر اللي خصنا اليوم نشتغل عليه قبل كل شيء بالنسبة لقضايا الشباب؟
2: نعم، شكرا لك الأخت. أولا أنا اللي غادي نشتغل عليه هو أنه أولا تطبيق مضامين الخطاب الملكي، ثانيا نرجع القوانين المنظمة. علاش الأخت فرحانة؟ لأن ملي كنرجعوا القوانين المنظمة سواء من الدستور 33 كيلزم لنا السلطات العمومية اتخاذ تدابير. من هم السلطات العمومية باش نعاودوش نكرروا الخطأ؟ اشنو هو الخطأ اللي غيتكرر؟ دابا حنا تشكلنا البرلمان ولكن راه جاي انتخابات أخرى، وهو الجماعات الترابية والجماعات المحلية. دونك انا وتعطاني هو اننا نشتغلوا من ما هو محلي باش انا نرفعوا الصوت ديال داك الشباب، كل واحد من جانبه ومن جهته، باش يترفعوا داك الصوت ديال الشباب باش يوصلوا الى المراكز ديال القرار. علاش؟ لان ملي كنرجعوا للقوانين التنظيميه ديال الجماعه الترابيه من القانون 111/14 ان هذيك المجالس المحليه والجهويه ملزمه مثلا باحداث هيئات استشاريه للشباب تشارك في صناعات البرامج التنمويه ديال الجهة أو ديال الجماعة المحلية أو الجماعة الترابية بكل صنيفاتها، بمعنى أن هذه البرامج خاص يكون داخلها الشباب في صلبه، يعني أن السياسات العمومية عوض

0: دابا غاديين في التوجه ديال المركز ديال التمركز الاداري.
1: هو ما نادى به صاحب الجلاله ايضا.
0: نعم. اين هو هذا التنفيذ ديال التنزيل ديال الميثاق الميثاق ديال المرافق العموميه؟ دونك راه ملي كنقولوا كاين قوانين، ملي كنقولوا كاين تنظيم، ملي كنقولوا كاين خطاب ملكي سامي، يعني كيعطيك الرؤيه الواضحه وتيلقي عليك واحد المسؤوليه، اذا هذيك المسؤوليه يجب تدبيروها بشكل عقلاني باش ان الاكل ديالها يكون على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. حنا ما يهمنا هو مصلحه البلاد ومصلحه

نركزوا عليه اننا الخطوه الاولى واللي كان ديما كنركزوا عليها كمجتمع مدني هي ان تعزيز المكانه ديال الشباب، نعترفوا بالخبره ديالهم في الواقع. وعلى سبيل المثال اليوم كنشوف ان الاغلب ولا اللي كنعرفهم في الانتخابات التشريعيه وفي الاستحقاقات اللي دازوا، الشباب اللي كانوا في الحملات الانتخابيه عطاو نموذج كيفاش كيشوفوا السياسه بنظره اخرى، بنظره انظف. واش خداو المكانه ديالهم ولا لا، هذا موضوع اخر.

سيدي انا حر انا حر انا حر لله فهمني انا شفته وعجبني يا سيدي انا حر انا حر انا حر بغيت ندوق الحب خلينا رد وبني يا سيدي انا حر انا حر انا حر لله فهمني انا شفته وعجبني يا سيدي انا حر انا حر

تغفلي عنا يا دنيا ويا تغفلي عنا يا دنيا ويت الباقي من عمري من عمري لما راح ساعة ونجري ويا تغفلي عنا يا دنيا ويا تغفلي.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. حلقة اليوم نخصصها لعامل مؤثر في التنافس الاقتصادي العالمي وفي قدرة الدول على بناء صناعاتها وتعزيز إنتاجيتها والتحكم في مواردها ومفاتيح قوتها المستقبلية، الذكاء الاصطناعي.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية وضع الذكاء الاصطناعي ضمن أولويات المرحلة المقبلة في سياق الدعوة إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى وتعزيز السيادة الوطنية في القطاعات الحيوية والارتقاء بالقطاع الخاص إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي. فما مدى قدرة المغرب على مواكبة هذه الثورة، تحويلها إلى قيمة مضافة داخل الاقتصاد المغربي، وهل يصبح الذكاء الاصطناعي رافعة للإنتاج والاستثمار والتشغيل أم سيبقى مجرد تقنية مستوردة نستهلك خدماتها دون امتلاك مقومات تطويرها؟ هذا ما سنناقشه بعد قليل مع الأستاذ أنس أبو الكلام، خبير في التحول الرقمي واقتصاد البيانات. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: المغرب يعزز طموحاته الرقمية بمشروع مركز بيانات متخصص في الذكاء الاصطناعي بضواحي الدار البيضاء، باستثمار يستهدف تطوير بنية تحتية بقدرة إجمالية تصل إلى 180 ميجاوات تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة. هذا المشروع ينطلق بقدرة أولية تبلغ 20 ميجاوات، ويعتمد على تقنيات متقدمة من شركة إنفيديا الأمريكية لتوفير قدرات عالية في معالجة

0: البيانات وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خطوة ستعزز جاذبية المغرب للاستثمارات الرقمية وتدعم مكانته كمركز إقليمي للتكنولوجيا المتقدمة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى قدرات الحوسبة والطاقة النظيفة.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: حلقة اليوم إذن تناقش موقع الذكاء الاصطناعي في الاستراتيجية الاقتصادية للمغرب وشروط الانتقال من مواكبة التحول الرقمي إلى امتلاك أدواته وما يتطلبه من استثمار في الكفاءات والبحث العلمي والبنية التحتية وحتى شراكات فعلية بين الدولة والقطاع الخاص. معنا الأستاذ أنس أبو الكلام، خبير في التحول الرقمي واقتصاد البيانات. أهلا وسهلا بك أستاذ أبو الكلام.
2: سعيد بالتواجد معكم، شكرا لكم.
0: أهلا وسهلا أستاذ أبو الكلام. إذن طبعا الخطاب الملكي الأخير وضع الذكاء الاصطناعي ضمن أولويات المرحلة المقبلة إلى جانب قطاعات حيوية واستراتيجية الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي. اليوم ما الذي يجعل هذا الذكاء الاصطناعي قضية سيادية اقتصادية وليس مجرد خيار لتحديث الإدارة والخدمات، ثم بالتالي إلى أي حد يمكن أن يؤثر امتلاك هذه التكنولوجيا اليوم أو الاعتماد على الخارج فيها على تنافسية الاقتصاد المغربي واستقلالية قراره؟
2: وإدراج الذكاء الاصطناعي في الخطاب

أي أحد أهم عناصر السيادة الاقتصادية والتنافسية للدول. فجلالته يعلم جليا أن البيانات أصبحت ثروة استراتيجية جديدة، فالدول التي تمتلك بيانات ضخمة وبنية تحتية رقمية قوية ومنصات وخوارزميات متقدمة أكيد هي التي ستستطيع قيادة الاقتصاد العالمي وفرض معاييرها التقنية على الآخرين. أيضا لأن الذكاء الاصطناعي معروف أنه يرفع إنتاجية بشكل كبير، فهو يسمح بأتمتة المهام، سريع اتخاذ القرارات، تحسين الخدمات العمومية وخفض التكاليف التشغيلية، وأيضا رفع جودة الإنتاج الصناعي، وبالتالي فالتنافس الاقتصادي بين الدول سيصبح لا محال مرتبطا بشكل متزايد بالقدرة ديال الدول على توظيف الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي أيضا أصبح محرك الصناعة الحديثة، الثورة الصناعية الرابعة يعني الاندستري 4.0 كيحتل فيها الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة السحابية وتحليل البيانات، يعني مهم فيها. لذلك فالإقلاع الصناعي المغربي ما غاديش يكون كامل دون إدماج الذكاء الاصطناعي في النسيج الصناعي. وإلا هضرنا على سوق الشغل وعلى التكوين، الدول أيضا التي تهيئ الشباب ديالها لمهن الذكاء الاصطناعي غادي تستافد من فرص اقتصادية كبيرة. مثلا خصنا تكوينات جامعية ومهنية في علم البيانات، في الذكاء الاصطناعي، في الأمن السيبراني. ولكن النقطة المهمة أيضا هي إن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم عنصر حاسم في الأمن.

0: وفي حماية البنى التحتية الحيوية للبلاد، أيضا في المراقبة الذكية وفي تحليل المخاطر. لذلك فامتلاك الكفاءات والحلول الوطنية في هذا المجال أصبح مسألة سيادة وأمن وطني. فهذا الشيء يعني الكثير بالنسبة للمغرب الذي يمتلك أصلا عدة نقاط قوة من انطلاقا من موقعه الجغرافي والاستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا والأطلسي، بنيته الرقمية التي تتقدم يوما بعد يوم، والمثال الذي سرد تموديا الإنفيديا خير مثال. عندنا رأس مال بشري شاب مهم، وعندنا تجربة مهمة في صناعة مثلا الطيران والسيارات والأوفشورينغ. لذلك التحدي اليوم هو خصنا ننتقلوا من تقنيات من استهلاك تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى إنتاج حلول الذكاء الاصطناعي وتطويرها وتصديرها، كما أشار إلى ذلك صاحب الجلالة نصر الله.
1: طيب في هذا السياق أستاذ أبو الكلام، أين يمكن للمغرب أن يحقق مكاسب اقتصادية ملموسة من هذه الثورة؟ ما هي القطاعات التي برأيكم ينبغي أن تحظى بالأولوية حتى لا يتشتت الاستثمار دون أثر واضح على النمو وعلى الاقتصاد؟
0: مسألة الأولوية مسألة مهمة جدا، لأنه ممكن استراتيجية تهضر على بزاف تاع النقاط، ولكن تدبير الأولويات هو المهم، خصوصا في الميادين اللي كتطور بسرعة. الأولوية في نظري لا ينبغي أن تكون في الأول على الأقل في بناء نماذج لغوية تنافس شات جي بي تي ولا جيميناي ولا غيرهم، ولكن في توظيف الذكاء الاصطناعي لحل مشاكل اقتصادية واقعية تستهلك موارد كبيرة وتحد من الإنتاجية في المغرب. فإذا أخذنا مثلا الصناعة، القطاع الصناعي خاصة السيارات والطيران والصناعات الغذائية، المجال هو أكثر جاهزية لتحقيق نتائج سريعة، لأنه مثلا صيانة التنبؤية للآلات قبل حدوث الأعطال، أو تحسين استهلاك الطاقة والمياه داخل المصانع، ومراقبة الجودة آليا عبر رؤية الحاسوبية، وأيضا تحسين سلاسل التوريد والمخزون إلى غير ذلك. فرفع الأثر الاقتصادي ممكن يكون عنده، ولا بالنسبة للذكاء الاصطناعي ممكن يرفع الإنتاجية بنسبة ربما محدودة، ولكن قد تكون من 5-10% في قطاعات صغيرة كبرى، وهذا الشيء قد يولد قيمة اقتصادية أكبر بكثير من عشرات المشاريع الرقمية الصغيرة المتفرقة. فرسالتي هنا أنه كل مصنع مغربي يجب أن يتحول تدريجيا إلى مصنع

0: مثلا في التنبؤ بالمحاصيل وفي غير التكييف حسب الحاجات الفعلية للنباتات، في كشف الأمراض الزراعية مبكرا، وفي تحسين استعمال الأسمدة، وبصفة عامة أيضا في التنبؤ بالجفاف.
1: هذا التوجه دخل فيه المغرب تقريبا فيما يتعلق بالزراعة أستاذ أبو الكلام، لكن عندما تقول يعني كل مصنع مغربي يجب أن يتحول

0: مرحلة منظومة متكاملة تمثل رؤية استراتيجية لصاحب الجلالة. أولا ممكن نقولوا أنه المغرب كيتوفر على كفاءات ومختبرات وشركات ناشئة، ولكن لا زال لا يتوفر على شركة تكنولوجيا وطنية رائدة قادرة على تطوير حلول واسعة النطاق، على الاستثمار بقوة في البحث والتطوير وعلى المنافسة إقليميا ودوليا. فكل الدول اللي نجحت في المجال نقدروا نشوفوا بسهولة أنها تمتلك شركات قادرة تقود المنظومة بأكملها. المشكل الثاني أو العائق الثاني اللي كيبان لي هو ضعف الاستثمار في البحث وفي التطوير. يعني لا يزال الإنفاق على البحث العلمي والابتكار ربما أقل من الطموحات اللي خصها تكون في هذا المجال. الذكاء الاصطناعي ماشي مجرد شراء برامج، ولكن كيطلب مختبرات متخصصة بإمكانيات كبيرة، كيطلب مشاريع بحثية طويلة الأمد، كيطلب شراكات بين الجامعة والمقاولة، وأيضا تحويل أبحاث إلى منتجات وبراءات الاختراع.
1: هل هذه العملية مكلفة أستاذ أبو الكلام؟
0: هذه العملية مكلفة في بعض الأحياء في بعض المجالات وغير مكلفة في مجالات أخرى. مثلا هناك في نظري ثلاث مستويات من الاستثمار. الكلفة الأقل كلفة هي استراتيجية الاستهلاك، يعني نشريو تراخيص نتاع المنصات العالمية ونستخدموا هذه المنصات ونرقمنوا بعض الخدمات ونضربوا بعض الموظفين على الاستخدام، ولكن هذه المقاربة رغم أن تكلفتها محدودة نسبيا ولكن كتجعل البلد مستهلك للتكنولوجيا وكتبقى معظم القيمة المضافة بالخارج. ثانيا هي ما يسمى استراتيجية التوطين، وهي الكلفة ديالها متوسطة. يعني الهدف هو أو هاد استراتيجية خصها تشمل تكوين الكفاءات، دعم الشركات الناشئة، تطوير تطبيقات مغربية متخصصة. تحدثنا على إنشاء مراكز ابتكار، إنشاء وحاضنات، بناء قواعد بيانات وطنية. وهنا تكون الاستثمارات أكبر، لكن العائد الاقتصادي وفرص الشغل المحلية هما كيكبروا معها. وفي رأيي هذا المستوى هو الأكثر واقعية للمغرب خلال هذه السنة والسنوات القليلة القادمة، باش نمشيو الاستراتيجية يعني ما يسمى بالإنتاج الكامل، اللي هي طبعا غتكون مكلفة ولكن غادي تشمل مراكز حوسبة عالية الأداء، مراكز بيانات ضخمة، غادي ربما نطور نماذج ذكاء اصطناعي محلية كبيرة. فهنا كنتحدث عن استثمارات بمئات الملايين وربما حتى مليارات الدولارات كيف كتدير الولايات المتحدة والصين ودول الخليج الكبرى وغير ذلك. ولكن الآن من غير الواقعي أن ينافس المغرب هذه القوة في هذه جميع المجالات. يعني المغرب يجب أن أو ربما الأذكى هو أن ليس أن يستثمر المغرب في كل شيء، ولكن يركز مثلا على البيانات الوطنية، على الكفاءات البشرية، على

0: حيتاش الذكاء الاصطناعي ليس تكلفة في حد ذاته، ولكن خصنا نعرفوا انه وسيلة اللي غادي تمكننا من تحقيق واحد مجموعة ديال الاهداف اللي هضرنا عليها، اللي هي تقليص التكاليف، التشغيلية، زيادة المبيعات، يعني تحسين الخدمات الى غير ذلك. وعندما يرى صاحب مقاولة عائدا واضحا على الاستثمار، ما يسمى بالغوتور سور انفستيسمون، فربما غادي يكون اكثر قابلية لتمويل المشروع. الدولة أين يجب أن تتدخل؟ الدولة لا ينبغي أن تمول كل شيء، ولكن تحمل جزء من المخاطر، مثلا تشجيع القطاع الخاص عبر مثلا إعفاءات ضريبية للبحث والتطوير، عبر دعم يعني التكوين وإعادة تأهيل حتى في القطاع الخاص، عبر صناديق تمويل الابتكار،
1: عبر أجور أعلى.
0: نعم، عبر برامج دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وبهذه الطريقة كل درهم عمومي يمكن أن يجذب عدة دراهم من الاستثمار الخاص.
1: طيب، السؤال أو الإشكال الذي يطرح دائما أستاذ أبو الكلام عند الحديث عن الذكاء الاصطناعي هو من يربح ومن يتحول أو من يتحمل التكلفة. الذكاء الاصطناعي طبعا قد يرفع الإنتاجية، لكنه يعيد بشكل أو بآخر تشكيل سوق الشغل، الطلب على المهارات، توزيع القيمة بين العمال، بين الشركات. المغرب كيف يمكن أن يستفيد من هذه التكنولوجيا دائما دون تعميق هذه الفجوة التي نتحدث عنها بين المقاولات القادرة على الاستثمار وغيرها، أو بين الكفاءات المؤهلة وبقية العاملين؟ ما هي السياسات التي ممكن للمغرب أن يضمن من خلالها أن يتحول هذا الذكاء الاصطناعي إلى فرص حقيقية للشغل وقيمة مضافة بالتالي للاقتصاد المغربي؟
0: سيدتي، التاريخ الاقتصادي يظهر أن كل ثورات تكنولوجية كبرى تولد ثروة، لكن طريقة توزيع هذه الثروة هي اللي كتحدد ما إذا كانت ستقود إلى الازدهار والاستقرار أو إلى اتساع الفوارق الاجتماعية. ده بالنسبة للمغرب. الخطر الأكبر لا يكمن في أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان، ولكن في أن تتشكل فجوتان جديدة، فجوة بين المقاولات الكبرى القادرة على الاستثمار والتحول الرقمي، والمقاولات الصغيرة المتوسطة اللي ربما يعني قد تفقد قدرتها التنافسية. الفجوة الثانية هي الفجوة بين أصحاب المهارات الرقمية المتقدمة والعمال الذين قد تتراجع قيمة بعض وظائفهم أو مهاراتهم التقليدية. لذلك ينبغي أن يكون الهدف الوطني ليس فقط اقتصاد أكثر ذكاء، بل انتقال عادل نحو اقتصاد الذكاء الاصطناعي. التجارب الدولية الناجحة بينت بالذكاء الاصطناعي يحقق أكبر أثر عندما يرفع من قدرات العامل ولا المستخدم بدلا أن يعني يستبدلها. فمثلا في القطاع الصحي، خصوصا في الثقافات بحال المغرب، ما غاديش نعوضوا الطبيب، ولكن الذكاء الاصطناعي يقدر يساعدوا على التشخيص السريع والدقيق. في الصناعه ما غاديش نلغيو دور التقني، ولكن نمنحو ادوات للتنبؤ بالاعطال وتحسين الانتاج. بالنسبه للتعليم مثلا، ما غاديش يحل محل الاستاذ بشكل كامل، ولكن يدعموا يعني مثلا يعاونوا في اعداد المحتوى، في التقييم. لذلك ينبغي تشجيع التطبيقات التي تعزز إنتاجية

0: المملكة مركز جذب للمواهب
1: نعم،
0: والاستثمارات التكنولوجية.
1: أشكرك جزيلا أستاذ أنس أبو الكلام، خبير في التحول الرقمي واقتصاد البيانات، على هذه المساهمة القيمة وكل هذه التوضيحات.
0: شكرا لكم.
1: الشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.

أحمد الخليع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم السيد الأكرم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام السيوطي قدس الله سره: يستحب لنا إظهار الشكر لمولده صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اجتمع عند الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله جمع كثير من علماء عصره، فأنشد منشد قول الإمام الصرصري رضي الله عنه في مدحه صلى الله عليه وآله وسلم: قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على ورق من خط أحسن من كتب، وأن تنهض الأشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب. فعند ذلك قام الإمام السبكي وجميع من بالمجلس، فحصل أنس عظيم به فرحا بمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

عن أصحاب مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا: أخبرنا يا رسول الله عن نفسك. قال: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي رؤيا حين حملتني أنه خرج منها نور أضاء له قصور بصر الشام. وكذا بشر كل نبي قومه بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أفرد سيدنا عيسى عليه السلام بالذكر في هذا الموضع لأنه آخر نبي قبل نبينا، فبين أن البشارة به صلى الله عليه وآله وسلم عمت جميع الأنبياء واحدا بعد واحد حتى انتهت إلى عيسى عليه الصلاة والسلام.

قال الإمام شيخ الطائفة مولانا أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه: كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خلق عظيم لجوده بالكونين، له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى.

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان، ومرحبا بكم إلى موعد جديد من مواعيد صباح الأخبار مباشرة على أثير إذاعة البحر الأبيض المتوسط دولية. أسعد دوما بتجديد اللقاء بكم في هذه الوصلة الأثيرية التي نواكب فيها جديد الساحة الإخبارية وطنيا إقليميا وكذلك عبر العالم بالرصد والتحليل. الموعد يتواصل وإياكم إلى غاية حوالي الساعة 6:30، وفيه بعد قليل موجز إخباري قبل أن نتعرف وإياكم على جديد طقس الفلاح.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالفيه الصفا مع الشمس في جل النواحي في الأحياء ديالنا، ما عدا في شرق الخط شفشاون زاكورة وفي ناحية سمارة فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي يصوت شرقي وبقوة معتادلة في عامة المناطق، ما عدا في السوس فاش غادي يصوت غربي. الرطوبة في الجو هابطة لما بين 20-50% في غالب المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحلية فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، درجة زايدة درجة ناقصة حسب النواحي، ما بين 19-27 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 22-26 درجة في الريف، ما بين 24-27 درجة في تافيلالت، ما بين 24-31 درجة في السوس، ما بين 25-27 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 25-30 درجة في دكالة، ما بين 25-32 درجة في الحوز، ما بين 26-28 درجة في تادلة، ما بين 26-34 درجة في واد الذهب، ما بين 27-30 درجة في عبدة ونحي الضرعة، ما بين 27-32 درجة في اللوكوس، 28 درجة في نحي سايس، 28-29 درجة في الشوية، 31-32 درجة في نحي الغرب، وما بين 32-34 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس وهذه المرحلة ديال الموسم اللي احنا فيه، بزاف ديال الإخوان الفلاحة تيوجدوا البلاد والبقاعي للزريع ديال البطاطا اللي غادي يزرعوها هاد الأيام الجاية. ومع هذه الظروف ديال الطقس خاص الزريعة تكون مداوية مزيان ضد مرض الجربة اللي تيمكن تشد في الكركوب والنباتات ملي يبداو يخرجوا، وهذا علاش خاصهم يغطسوا الصنادق ولا الخناشي ديال الزريعة ديال البطاطا ديالهم في شي برميل ولا حوض صغير عامرين بالماء مخلط مع الدواء الخاص والمرخص لهذه العملية، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.

الساعة الخامسة صباحا بمحطة ميديا. أهلا بكم وإليكم أول موجز إخباري نسائل من المغرب، حيث ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس الجديد المنظم تحت الرعاية الملكية تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. فعاليات هذا الحدث الهام تتواصل إلى غاية 18 من شهر أكتوبر الجاري. تم مساء أمس الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية بالمغرب، وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية أن الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الجديدة ستعمل على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. في سياق آخر، يعقد مجلس النواب المغربي اليوم أو زوال اليوم الأحرى جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس. من المرتقب أن يقوم العائل الإسباني الملك فيليبيا السادس وعقيلته الملكة ليتيثيا اليوم بزيارة إلى مدينة سبتة المحتلة. الزيارة التي ستتبعها زيارة أخرى غدا إلى مدينة ميليليا المحتلة تعد الأولى لعاهل إسباني إلى الثغرين السالبين منذ زيارة الملك خوان كارلوس لهما في نوفمبر من العام 2007. زيارة تأتي في خضم أزمة الهجرة التي تعرفها مدينة سبتة بعد أحداث العبور الجماعي إليها أواخر يوليو الماضي، أزمة ورد تشخيص مسبباتها وآفاق علاجها في مضامين الخطاب الملكي الأخير المفتتح للولاية التشريعية الجديدة. شرق أوسطيا، أعلن الحوثيون المدعومون من إيران استهداف مطار الرياض مجددا مساء الاثنين بعيد إعلان قوات التحالف بقيادة السعودية داعم للحكومة اليمنية اعتراض صاروخ كان متجها نحو العاصمة السعودية. في غضون ذلك، حذر مسؤول في حركة الحوثيين الاثنين الولايات المتحدة من مساندة السعودية في مواجهة الحركة، متوعدا برد سريع وموجع وتصعيد شامل في نزاع بين المملكة الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمقاتلين المدعومين من طرف إيران. أنشأ الاتحاد الأوروبي بعثة لدعم الجيش اللبناني الذي يجد صعوبة في بسط سيطرته على كامل البلاد. وتأتي الخطوة الأوروبية مع اقتراب انقضاء ولاية بعثة قوة حفظ السلام في جنوب لبنان المينورس، علما بأن الاتحاد الأوروبي يشدد على أن بعثته التي ستمتد ولايتها الأولية 3 سنوات ليست بديلا للقوة الأممية. توازيا مع

0: أرق البلاد مهربة من سوريا المجاورة، وذلك بعد ساعات من تأكيد رئيس الحكومة نواف سلامة أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الشرعية. تشهد فرنسا الثلاثاء موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، وذلك بينما استمر إغلاق عدد من المدارس في مختلف أنحاء البلاد. وفيما يسعى الطلاب إلى الحفاظ على زخم الحراك الذي بدأ في منتصف شتنبر، ينظر البعض إلى الاحتجاجات المقررة اليوم باعتبارها نقطة تحول في وقت تأمل الحكومة في أن تكون الحركة قد بدأت بالانحسار. وفي حادث لم تثبت حتى الآن أي صلة له بالتحرك الطلابي، أطلق مراهق النار من بندقية صيد أمس فأصاب مدير مدرسة إعدادية ومعلمة في منطقة قرب مارسيليا بجنوب البلاد. وأكدت النيابة العامة في مارسيليا توقيف المعنية من دون تقديم تفاصيل إضافية. نواصل صباح الأخبار مع أولى فقراته بعد قليل.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
0: أهلا بكم من جديد، وفي أولى المحطات من صباح الأخبار نفتح قوسا ثقافيا من خلال قصة جديدة نتحدث فيها عن آلاف الأبيات الشعرية التي لا تروي قصص العشق والبطولة بل توثق أمراض الإنسان وطرق علاجها قبل قرون. هي أرجوزة ابن طفيلة الطبية، أثر علمي نادر يلتقي فيه الشعر بالطب ويحفظ مخطوطه رصيدا من المعرفة في خزانة القرويين بمدينة فاس. كيف حول طبيب أندلسي معارف عصره إلى أبيات شعرية، وكيف شق هذا الأثر طريقه عبر الزمن ليستقر في واحدة من أعرق خزائن المخطوطات بالعالم. القصة يرويها سفيان منحود.
3: سبعة آلاف وسبعمائة بيت شعري، ليست قصيدة في الغزل ولا ملحمة عن الأبطال، بل كتاب في الطب يصف أمراض الإنسان وأعراضها ويعرض العلاجات التي عرفها الأطباء قبل قرون. إنها الأرجوزة الطبية لابن طفيل، الفيلسوف والطبيب الأندلسي الذي اشتهر عالمياً بكتابه حي ابن يقظان، وترك أيضاً أثراً علمياً يكشف جانباً آخر من تجربته. في القرن السادس الهجري الموافق للقرن الثاني عشر ميلادي، اختار ابن طفيل أن يصوغ معارفه الطبية في أبيات موزونة، مستفيداً من بحر الرجز الذي استخدم في المنظومات التعليمية لتيسير حفظ العلوم ونقلها بين المتعلمين. لم تكن الأرجوزة مجرد محاولة لنظم المعلومات الطبية شعراً، بل جاءت في صورة موسوعة تصف الأمراض بحسب أعضاء الجسم ومناطق الإصابة، من أمراض الرأس والوجه إلى مشكلات الحلق والصدر والجهاز التنفسي، مروراً بأمراض المعدة والأمعاء والكلى والمسالك البولية، وصولاً إلى أنواع الحمى وبعض الأمراض الخارجية والتسمم. في هذه الأبيات تتجلى صورة من صور الطب في الأندلس خلال العصور الوسطى، حين كانت الملاحظة والتصنيف والمعرفة المتوارثة أدوات أساسية لفهم المرض والبحث عن العلاج. لكن رحلة هذا العمل لم تتوقف عند عصر مؤلفه، ففي مدينة فاس تحتفظ خزانة القرويين بمخطوط الأرجوزة الطبية الذي ارتبط بتاريخ طويل من حفظ الكتب والوثائق العلمية. وتكتسب هذه النسخة أهمية خاصة لأنها تمثل شاهداً نادراً على تاريخ الطب العربي وعلى الطريقة التي انتقلت بها المعرفة من جيل إلى جيل. بين أوراق المخطوط بقيت أبيات ابن طفيل تحمل أثار زمن مختلف، حين كان الشعر وسيلة لحفظ العلم وكانت المكتبات خزائن لذاكرة الحضارة. غير أن مرور القرون لم يكن بلا أثر، فقد أصابت بعض أوراق المخطوط أضرار بفعل الرطوبة والسوس، ما يجعل صونه ودراسته جزءاً من مسؤولية الحفاظ على هذا التراث. في عام 2025 أدرجت الأرجوزة الطبية في سجل ذاكرة العالم التابعة لليونسكو، اعترافاً بقيمتها وبوصفها جزءاً من التراث الإنساني. وهكذا التقت حكايتان في هذا المخطوط، حكاية طبيب أندلسي حول المعرفة إلى أبيات شعرية، وحكاية خزانة مغربية احتفظت بأثره.

0: شكرا في الاستماع لسفيان أم الحوت في قصة اليوم التي خصصها لأرجوزة ابن طفيل الطبية. في الموالي من صباح الأخبار ميديا روبورتاج. مع بداية موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة، تتجدد المواجهات بين المزارعين الفلسطينيين والمستوطنين والجيش الإسرائيلي وسط اعتداءات ومحاولات لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم. موسم يشكل مصدر رزق لآلاف العائلات، لكنه يتحول كالعادة إلى محطة محفوفة بالمخاطر في ظل تصاعد التحديات التي تهدد المحصول وسبل العيش. عن واقع موسم القطاف هذا العام وأبرز التحديات التي تواجه المزارعين الفلسطينيين يدور ميديا روبورتاج مع مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
1: خلافا لقرار وزارة الزراعة الفلسطينية التي حددت 15 من أكتوبر الحالي موعدا لبدء موسم الزيتون، شرع الكثير من المزارعين في الضفة الغربية في قطف ثمار زيتونهم بعد أن أخذ المستوطنون بسرقة الثمار. هذا الموسم بدأ ساخنا، حيث تصاعدت هجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي التي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين في الأسبوع الأول من بدء عملية القطاف وإصابة العشرات بينهم صحفيون، بعدما شهدت كثير من الحقول إطلاق النار من الجيش والمستوطنين، ما يعكس استهداف موسم الزيتون كما يقول مدير دائرة النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود.
2: يعتبر موسم الزيتون بالنسبة للاحتلال هو يعني عمادة من العمادات الأساسية للصمود الفلسطيني. موسم الزيتون هو ليس موسما ميكانيكيا لقطاف الزيتون، هو موسم تراثي بامتياز. اليوم كل المؤشرات تشير إلى أن استهداف موسم الزيتون لا يتوقف عند حدود منع المواطنين من القطاف وسرقة المحاصيل. من مطلع حرب الإبادة وحتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن 100,000 شجرة زيتون تم استهدافها في قصدية كبيرة من قصديات الحاق الأضرار الاقتصادية بالمواطن الفلسطيني.

0: لأي شيء، فأرضه التي تبلغ مساحتها 35 دونما حرم من الوصول إليها بعد أن أقامت مجموعة من المستوطنين بؤرة استيطانية عليها قبل عدة أشهر، بؤرة أكلت الأرض وما عليها، كما يقول المزارع خالد طناطرة.
1: السنة من 35 دنم مش عارفين نروح تنكة الزيت على دارنا، ولا على داري ولا على دار إخوتي. من قطعان المستوطنين مش مستجد أنزل على زيتوناتي، وكل يوم هيهم موجودين في الزيتونات. شو أساوي؟ شعوري إني أنا زلمة متشرسح مش قادر أمشي أوصل. بتفاجئ إني أنا

0: خسرناه، نحن لا نستطيع أن نقطف كيلوغرام واحد من زيت الزيتون.
1: وتقدر وزارة الزراعة الفلسطينية الخسائر المادية لمحصول الزيتون في الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 157 مليون دولار، فيما تتوقع الوزارة أن يصل إنتاج السنة الحالية من الزيت بنحو 21 ألف طن، وهو أقل من العادة في موسم وفير كهذا بنسبة تتراوح بين 30 و40%، نتيجة اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
2: ميديا ليون 101 دخلة 96.4.
3: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
4: وقبل أن نواصل مع بقية الفقرات نذكركم سريعا بأبرز عناوين الساحة. الإعلان مساء الاثنين عن تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة بالمغرب تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. مجلس النواب المغربي يعقد زوال اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. العائل الإسباني الملك فيليبي السادس وعقيلة الملكة ليتيثيا يزوران اليوم مدينة سبتة المحتلة، زيارة تعقبها أخرى غدا إلى مدينة مليليا المحتلة. الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض مجددا مساء الاثنين بعيد إعلان قوة التحالف بقيادة السعودية الداعمة للحكومة اليمنية اعتراض صاروخ كان متجها نحو العاصمة السعودية. الاتحاد الأوروبي ينشئ بعثة لدعم الجيش اللبناني الذي يجد صعوبة في بسط سيطرته على كامل البلاد، ويؤكد أن مدة البعثة ستمتد إلى 3 سنوات وهي ليست بديلا لقوة اليونيفيل. فرنسا تشهد الثلاثاء موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، بينما يستمر إغلاق المدارس في مختلف أنحاء البلاد. روسيا تؤكد أنها باعت للدول الأوروبية محروقات تصل قيمتها إلى 320 مليار دولار منذ العام 2022 رغم العقوبة الغربية التي فرضت عليها بسبب هجومها على أوكرانيا. كانت تلكم أبرز عناوين الساحة الإخبارية إلى حدود الساعة الأخيرة، ونواصل صباح الأخبار ونعبر فيه اللحظة إلى فقرة ضيف صباح الأخبار. في ظل التسارع الرقمي وتزايد التهديدات السيبرانية أصبح تأمين المعطيات وحماية نظم المعلومات رهانا استراتيجيا يرتبط بأمن الدول واستمرارية مؤسساتها. في هذا السياق انطلق بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الممتد إلى غاية يوم غد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية. فما أبرز التحديات التي تواجه المغرب في هذا المجال، وإلى أي حد أصبح تعزيز السيادة الرقمية وحماية البيانات التحتية المعلوماتية ضرورة أمنية وتنموية؟ عن هذا الموضوع يحاور أمين عزيماني ضيفه إحسان الحافظ أستاذ الدراسات الأمنية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
5: تنفيذا للتعليمات الملكية انطلق أمس بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني في الفترة من 12 إلى 14 من أكتوبر الجاري. خلال كلمته في المنتدى الذي ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية. الموضوع نناقشه اليوم مع ضيفي صباح الأخبار. وللنقاش معنا اليوم الأستاذ إحسان الحافظي أستاذ الدراسات الأمنية بجامعة محمد الخامس بالرباط. أهلا ومرحبا سي إحسان وشكرا على قبول الدعوة.
6: أهلا وسهلا بك وبمستمعي الكرام.
5: أهلا بك سيدي الكريم. إذن تم تأكيد خلال هذا المنتدى خصوصا في كلمة السيد الوزير عبد اللطيف لودي على أن الصمود السيبراني ليس مشروعا ننجزه ونطوي صفحته بل عملا متواصلا يتطلب مراجعة دائمة واختبارا للجاهزية. كيف تقيمون اليوم مستوى اليقظة والقدرة الاستباقية للقطاعين العام والخاص في مواجهة الهجمات التي أصبحت واقعا ملموسا؟
6: هو من المؤكد أن الهجمات السيبرانية اليوم تشكل خطرا أمنيا يوازي أو ربما يفوق في بعض الأحيان تهديدات الأمنية التقليدية، وبالتالي فالنجاح في اختراق

حق شبكات تزويد الطاقة مثلا أو الأنظمة البنكية أو البيانات الشخصية أو حتى قواعد البيانات، يعني بيانات المؤسسات الحيوية للدولة. يعني هو اليوم كفيل بأن يشل حركتها الاقتصادية وأن يدخلها في حالة من الفوضى العامة، وبالتالي فهذا التحول الرقمي الذي يشهده المغرب كما مختلف دول العالم اليوم فرضت تبني بنية أو بنية أمن سيبراني قادرة على مواجهة التحديات. بالنسبة للمغرب لا شك أن هناك يعني مجموعة من التوجهات التي دفعت نحو مواكبة هذا التحول نحو العالم الرقمي، وهنا يمكن أن نميز بين مستويين أساسيين. المستوى الأول يظهر من خلال

التشريعات التي تبنتها المملكة في المرحلة الأخيرة والتي أحدثت نوعا من التنبيه الاستراتيجي لمواجهة ظاهرة الهجمات السيبرانية. يمكننا أن نتحدث على يعني المنظومة القانونية للأمن السيبراني، سواء تعلق الأمر ب القانون المحدث لمديريات نظم حماية المعلومات، أو القانون المتعلق ب يعني حماية المعطيات الشخصية أو بخدمات الثقة بشأن المعاملات الرقمية. يعني كل هذه القوانين تشكل مجتمعة ترسانة لمجابهة التهديدات التي قد تفضي إلى المساس بالسيادة الرقمية للدولة اليوم، بمعنى أنه كاين اليوم تحول حتى في مفهوم السيادة. لم يعد مفهوم السيادة هو ذلك المعنى الذي نظر له مثلا بيير بورديو أو غيره، ذاك المعنى المادي. اليوم نتحدث عن السيادة التي تتجاوز يعني حدود النطاق الجغرافي، المستوى الثاني ومستوى البناء المؤسساتي. نتحدث عن مديرية لحماية نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني. هناك أيضا المركز لليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، مسافة التي تح يعني تصدر بلاغات.

0: بالبنيات وبالأشخاص وبمعطياتهم، يعني على الشبكات الرقمية عموما.
1: طيب، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الأسبوع الوطني للأمن السيبراني، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني شدد على أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل شرطا أساسيا للحكامة. ما هي الآليات الكفيلة بتغيير الذهنية الإدارية وحتى الاستثمارية ربما لتتعامل مع هذا المجال لا كهامش بل كشرط أمان حيوي لأي مؤسسة؟
0: لا، أعتقد أن هذه الضرورة كما جاء في كلمتكم هي تظهر من خلال يعني توسع آثار الهجمات السيبرانية في حال حدوثها، لأن هذه الجريمة السيبرانية لم تعد فقط مجرد عملية اختراق معزولة، بل تحولت إلى أداة لإدارة الصراعات، بل هي وسيلة للضغط الجيوسياسي أحيانا على الدول من خلال شل منظومتها. وبالتالي من هنا تظهر أهمية يعني الانخراط البيروقراطي إن صح التعبير في

0: الهجمات فيكون لها مخاطر على سيادة الدول، بمعنى أن اليوم الجرائم السيبرانية هي تتجاوز فكرة سرقة البيانات مثلا أو محاولة سلب الإدارة معطياتها إلى فكرة ابتزاز الدول والضغط عليها من خلال هذه البيانات، من خلال التسلل مثلا إلى الخواتيم أو يعني الأرقام يعني القين السري للمؤسسات الحكومية الحساسة، فهي بذلك تكسر صح التعبير المفهوم التقليدي للسيادة كما قلت، المفهوم التقليدي للحدود. أيضا يمكن هنا أن نتحدث عن أثر على الأمن الوطني، بمعنى أن هذه التهديدات تظهر أو تختبر قدرة الدولة على حماية أرواح المواطنين وبنيتها التحتية الاستراتيجية إلى غير ذلك. هناك أيضا آثار على المستوى الاقتصادي، على مستوى الأمن الاجتماعي وغيرها من الآثار المعقدة والتي تسير بشكل متولد،
1: طيب.
0: بمعنى أن هذه المخاطر هي مخاطر توليدية إن صح التعبير.
1: طيب، ولكن سي إحسان، أنا يعني سؤالي كان المقصود منه ربما أن بعض المؤسسات لا تواكب هذه التطورات المتسارعة على مستوى الأمن السيبراني. طبعا لدينا المديرية أمن نظم المعلومات تصدر تنبيهات كل مرة، هناك وعي لدى الدولة والسلطة بأهمية هذا الأمر، لكن ربما على المستوى التحتي المؤسسات قد لا تواكب هذا التسارع، يعني سواء كذهنيات موظفين كذهنيات مؤسسات ما زالت لا تولي أهمية قصوى لحماية بيانات موظفيها أو المنتمين إليها، وهذا أمر واقع في الحقيقة.
0: طبعا هذا أمر واقع، وهناك كثير من الشواهد التي تؤكد أن هناك نوع من يعني دعني أسميه تهور في التعاطي مع البيانات الشخصية أو المعطيات المدعى لدى المؤسسات. يمكننا مثلا هنا نتحدث عن يعني العمليات التسريب التي تمت على مستوى مثلا مؤسسة الضمان الاجتماعي، فهذه المؤسسات تظهر اليوم حاجة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بجدية وأهمية المخاطر التي تحدثها يعني شبكات يعني الاختراق أو تحدثها البنيات السيبرانية غير الأمنة على مستوى الدولة. أعتقد بأن الدولة تبذل مجهودا في هذا الاتجاه، بمعنى أن وظيفة الدولة هو

0: من هي الجهات المتدخلة؟ كيف تتدخل؟ ما هي حدود خصوصاتها؟ ولكن يبقى على الإدارات، يبقى على الموارد البشرية إن صح التعبير داخل هذه المؤسسات أن تنتبه إلى مخاطر تهديدات غير كلاسيكية والتهديدات غير تقليدية التي تحدثها يعني المنصات ونظام الخواتم الخاص بهذه الإدارات إلى غير ذلك. طبعا هنا يجب أيضا أن نسجل بأن المغرب إن على المستوى المؤسساتي وعلى المستوى التشريعي أو حتى على المستوى الاتفاقي، مثلا المغرب هو عضو في العديد من الاتفاقيات التي يعني تنظم الإطار التشاركي على الصعيد الإقليمي أو الدولي فيما يتعلق بالحد من الجرائم أو التهديدات السيبرانية، يعني اتفاقية بودابست، اتفاقية باليرمو إلى آخره. وبالتالي فالمغرب اليوم يجب أعتقد أن يشتغل على تطوير العقليات البنية الإدارية، على بيان أن ما سيخسر ما ستربح الإدارة من وضع قواعد للأمن السيبراني هو أكثر مما قد تربحه من استمرار في التعامل بالأوراق وبالوثائق وباللقاءات المباشرة بين الموظفين والمرتفقين إلى آخره. وهذه إشكالات قد تتفرع بنا إلى مستويات أخرى لها علاقة بحكامة الإدارة، بتحديات الرقمنة وغير ذلك.
1: طيب سي إحسان، يعني نحن اليوم أمام دعنا نسميه وافد جديد، وهو الذكاء الاصطناعي الذي يشكل سلاحا بحدين. التقدم المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي يتجاوز ربما وبشكل يعني وغالبا السرعة التشريعية. في ظل هذا الفارق الزمني، هل نحن اليوم بحاجة ماسة إلى تشريعات طارئة تضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي وتقننه في ظل قدرته اليوم على اختراق الأنظمة الأمنية؟
0: أعتقد هذا يطرح سؤال جدلي على مستوى ثنائيات الأمن والحرية. وبالتالي هنا يعني يمكن أن نقول بأن الدولة من باب حماية سيادتها الرقمية يمكن أن تتخذ مجموعة من الإجراءات من أجل يعني منع الاستخدامات المعيبة أو التزويرية أو التحريفية لهذا التطور التكنولوجي، سواء الذكاء الاصطناعي أو ربما مستقبلا شيء آخر، ولكن دون تقييد الحق في الولوج إلى هذه الخدمات، لأننا نتحدث عن حقوق هي مضمونة ب يعني الجيل الخامس من الحقوق اليوم، هي مضمونة بموجب الاتفاقيات الدولية التي يعد المغرب طرفا فيها، وأيضا تعزيز الأمن السيبراني بما يوفر حماية للسيادة الرقمية للمملكة.
1: الأستاذ إحسان الحافظي، أستاذ الدراسات الأمنية بجامعة محمد الخامس بالرباط، شكرا جزيلا لك أستاذ كريم على كل هذا الوقت وهذه التوضيحات.

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: حقق المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أول فوز له، وكان على نظيره الجزائري بأربعة أهداف دون مقابل في افتتاح منافسات بطولة كرة القدم أو بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، اللقاء الذي أجري بين المنتخبين يوم أمس، ولنعود إليه في موعدنا اللاحقة. إلى توقعات أحوال الطقس. في المغرب الطقس بعد ظهر يوم الثلاثاء مشمس بالمناطق الممتدة شرق خط شفشاون زاغورة وكذلك بجهة السمارة، غائم جزئيا ببقية ربوع المملكة. الحرارة في العشرينات مئوية بكافة المناطق، 25 درجة تسجل بالدار البيضاء، 26 بكل من الرباط الرشيدية والداخلة، 28 تسجل بفاس، 29 درجة بكل من طنجة الصويرة وأكادير، 31 درجة مراكش و33 بالسمارة. في طقس عواصم شمال إفريقيا، بالقاهرة سحب متفرقة مع حرارة تصل إلى 32 درجة، السماء مشمسة في نواكشوط مع حرارة مرتفعة تصل إلى 36 درجة مئوية، بطرابلس السماء زرقاء صافية والحرارة في حدود 27 درجة، وبالجزائر الطقس مشمس أغلب الفترات والمحرار يشير إلى 24 درجة مئوية. في أحوال السماء ببعض كبريات مدن وعواصم العالم، بباريس الأجواء ماطرة مع حرارة في حدود 23 درجة، الحال كذلك في بروكسل مع درجة حرارة تصل إلى 20، الطقس مشمس في مدريد وروما مع حرارة تسجل 28 و23 درجة على التوالي، في إسطنبول الطقس ماطر والمحرار يسجل 21 درجة، بنيويورك الطقس غائم جزئيا والحرارة تسجل 22 درجة، في طوكيو سحب متفرقة والحرارة تسجل 26 درجة. ببعض مدن وعواصم المشرق العربي، الطقس مشمس في مكة المكرمة بدرجة حرارة مرتفعة تصل إلى 38 درجة، 38 درجة تسجل كذلك ببغداد مع أجواء بسحب متفرقة، الطقس غائم جزئيا في دمشق والحرارة تسجل 28 درجة مئوية. الخامسة والدقيقة 30 بميديا، موجز بآخر المستجدات مع ميلاني بينتو.
2: Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce matin, près d'une dizaine de pays ont réaffirmé hier à New York leur soutien à l'initiative marocaine d'autonomie, se félicitant dans le même temps de l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant le Sahara marocain. Ces pays sont Djibouti, la République dominicaine, le Bénin, le Togo, la Gambie, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et Antigua et Barbuda. Ils se sont exprimés devant la commission de l'Assemblée Générale. Tous considèrent que la résolution 2797 par le Conseil de sécurité constitue une avancée notoire vers une solution juste et durable à la question du Sahara marocain. Au Maroc, le prince héritier

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: صباح الأخبار متواصل مباشرة على أثير ميديا، محطة موالية نعنى فيها بشأن بيئي تحت عنوان إيكولوجيا. في مواجهة ارتفاع درجة الحرارة داخل المدن الأوروبية، تتجه بعض الحلول نحو المساحات الخضراء الصغيرة داخل الأحياء من حدائق وأشجار تساهم في تخفيف الحرارة وتحسين ظروف العيش خلال موجات الحر. فكيف تجعل هذه المساحات المدن أكثر قدرة على مواجهة التغير المناخي؟ الجواب ضمن فقرة إيكولوجيا مع

0: أيمن الأحمد.
1: ماذا لو كانت مواجهة موجات الحر في المدن لا تحتاج دائما إلى مشاريع ضخمة؟ ماذا لو كانت قطعة أرض صغيرة مزروعة بالأشجار والنباتات قادرة على أن تجعل الحي المحيط بها أكثر احتمالا للحرارة؟ هذا هو السؤال الذي يزداد حضوره في عدد من المدن الأوروبية. فالمدن كما نعرف أكثر حرارة من المناطق المحيطة بها. الإسفلت والخرسان يمتصان حرارة الشمس خلال النهار ثم يعيدان إطلاقها ببطء خصوصا خلال الليل، وهكذا تتشكل ما يسمى الجزر الحرارية الحضرية. لكن الطبيعة تمتلك وسيلة بسيطة لمواجهة ذلك، النباتات. الأشجار توفر الظل، والتربة والنباتات تساعدان على تبريد الهواء من خلال التبخر، والمساحات الخضراء تستطيع خلق بيئة مختلفة تماما عن الشوارع المليئة بالخرسانة. واللافت أن دراسة أوروبية حديثة سلطت الضوء على دور حدائق صغيرة مخصصة للسكان في توفير تأثير تبريدي يمتد إلى ما هو أبعد من مساحة الحديقة نفسها.

0: أحياء، حديقة هنا وأشجار هناك وساحة عامة يعاد تصميمها وشارع تتحول أجزاء منه إلى مساحة خضراء، والنتيجة المحتملة ليست فقط خفض الحرارة، هذه المساحات توفر أماكن للجلوس وتحسن جودة الهواء وتدعم التنوع البيولوجي وتمنح السكان مساحة للابتعاد قليلا عن الإسمنت والضجيج. وفي ظل موجات الحر التي أصبحت أكثر تكرارا في أوروبا، تتحول المساحات الخضراء من عنصر جمالي في المدينة إلى جزء من البنية التحتية المناخية، أي أن الشجرة لم تعد مجرد شجرة، قد تصبح وسيلة لحماية السكان من الحرارة، والحديقة الصغيرة قد تكون جزءا من الحل الكبير.
1: ميدي 1 ليون 101 دخلة 96.4

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: حوالي الدقيقة 44 بعد الخامسة صباحا بمحطة ميديا. الإعلان مساء الاثنين عن تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة بالمغرب، أغلبية تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. مجلس النواب المغربي يعقد في تشكيلته الجديدة زوال اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. ترقب زيارة للعائلة الإسبانية الملك فيليب

في السادس إلى مدينة سبتة المحتلة اليوم، وغدا زيارة أخرى إلى مدينة مليليا المحتلة. الحوثيون اليمنيون المدعومون من قبل إيران يستهدفون مطار الرياض مجددا مساء الاثنين، بعيد إعلان قوات التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ كان متجها نحو العاصمة السعودية. الاتحاد الأوروبي ينشئ بعثة دعم للجيش اللبناني الذي يجد صعوبة في بسط سيطرته على كامل تراب البلاد. البعثة، يقول الاتحاد الأوروبي، ستمتد ولايتها الأولية 3 سنوات وليست بديلا لقوات اليونيفيل. فرنسا على موعد الثلاثاء مع موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، فيما يستمر إغلاق المدارس بعدد من مناطق البلاد. روسيا تقول الاثنين إن بعض دول الاتحاد الأوروبي محروقات تصل قيمتها إلى أكثر من 320 مليار دولار منذ العام 2022 رغم العقوبات الغربية التي فرضت عليها.

0: بسبب هجومها على أوكرانيا. نعود إليكم بعد قليل.
1: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
0: وفي صباح الأخبار نواصل مباشرة مع الفقرة الموالية تريند. حظي خبر إعلان السلطات الجزائرية عن تفكيك شبكة إجرامية دولية تضم 61 شخصا يحملون الجنسية المغربية بتهمة التحضير لارتكاب أعمال تمس الأمن العام، حظي باهتمام كبير على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة. فور الإعلان على الخبر الذي جاء مرفقا بصور للموقوفين وما تم حجزه بمعيتهم، غزت منصات التواصل الاجتماعي تعليقات صادرة عن نشطاء مغاربة ومعهم عدد غير قليل من أصوات جزائرية لتؤكد أن القضية فيها إن وهي مسرحية من مسرحيات صناع القرار في المرادية وأجهزتهم الأمنية. ففضلا عن كونها ليست المرة الأولى من نوعها، تقوم الواقع شاهدا آخر على ما سماه كثير من المعلقين حالة متقدمة من الارتهان الهيكلي للورقة المغربية يعيشها النظام الجزائري الذي يستدعي السرديات الأمنية في كل مرة يرتفع فيها منسوب الضغط الداخلي أو كلما واجه إخفاقات في الملفات والقضايا التي يعتبرها مصيرية. وتساءل معلقون بعد إيراد رواية السلطات الجزائرية لتتأكد أن الموقوفين تسللوا إلى التراب الجزائري بعد وصولهم إلى مطار تونس الدولي قبل أن يتنقلوا برا إلى ولاية وهران تمهيدا لتنفيذ مخططاتهم. تساءل المعلقون عن الجدوى من هذا المسار الطويل لمن يريد تنفيذ مخططات معادية، لما الانتقال إلى تونس ثم العودة غربا إلى وهران، وهذه المدينة أقرب إلى التراب المغربي والوصول إليها ليس بالصعوبة الدخول من تونس ثم الانتقال مشيا إلى الغرب الجزائري. إلى ذلك قال معلقون آخرون إن الرواية الجزائرية تؤكد دخول الموقوفين بعد قطع مسافات طويلة من المشي في الغابات على الأقدام، في حين أن الصور تبين أشخاصا يستبعد أن يكونوا قطع مسافات من المشي. كما لفت البعض إلى أن الدخول إلى تونس بشكل جماعي مستبعد في السياق الحالي، سيما في ظل الإجراءات التونسية في مطار قرطاج والتي تضايق منها عموم المسافرين المغاربة منذ فترة. عطفا على كل ما تقدم، لجأ البعض إلى تحليل الصور المرافقة لخبر إعلان تفكيك الشبكة. هذه الصور تظهر محجوزات تم ضبطها مع الموقوفين وعلى رأسها أوراق نقدية من الدرهم المغربي واليورو وجوازات السفر المغربية. وهنا اتضحت بشكل فج نية الاستعراض الإعلامي للأدلة المزعومة، فأي من المحجوزات وبغض النظر عن تفاصيل الواقعة لا يرقى لأن يكون أداة إجرامية، إذ هي من المتعلقة الشخصية البديهية والأولية لأي مسافر أو سائح. إلى ذلك اتحط بعض هذه الصور موضوع سخرية على نطاق واسع كونها تتضمن أوراقا نقدية مغربية من فئة 300 درهم، والحال أن أكبر عملة ورقية يطبعها المغرب هي من فئة 200 درهم. كل هذه الصور وغيرها، وهذه الصورة الأخيرة لوحدها ما لم تكن مفبركة، تعد فضيحة، وأي فضيحة.
3: ميديا مراكش 105.3، فاز 101.4.

0: فقدت الساحة الثقافية المغربية وودعت أمسي أو أول أمسي الكاتب المسرحي والمثقف الكبير عزيز الصغروشني، أحد الأسماء البارزة التي ارتبط حضورها بتاريخ المسرح المغربي، في الركن الثقافي لبلال مرميد. لنعبر نسلط الضوء على هذا الموضوع.
1: أهلا بكم. غدا ركن عن مهرجان مراكش السينمائي الدولي هناك

ثقافية. لم ألتقه يوماً، لكن مثل غالبية المهتمين بالشأن المسرحي بلغني ما قدمه الرجل في مجالات التأليف المسرحي والاشتغال الإداري بالخصوص. الراحل كان قد تولى في العام 64 إدارة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط. كان أول مغربي يشغل هذا المنصب داخل هذه المؤسسة الثقافية. إسهاماته في الكتابة المسرحية بدأها هاويا منذ أن كان تلميذا في ثانوية مولاي إدريس في فاس، قبل أن يعبر نحو الكتابة الاحترافية. كتب مسرحية الفصل الأخير، وكتب مسرحية الكاهن، وكتب أعمالا أخرى كثيرة. الراحل صغروشني تلقى تكوينه في مجالات الإدارة والثقافة خلال فترة الحماية، قبل أن يلتحق بعد الاستقلال بوزارة الأنباء، كلف بملف المسارح. كان أيها السادة أول من أدار المسرح الوطني محمد الخامس. إذن سنوات طويلة قضاها الراحل على رأس المؤسسة، تحول خلالها المسرح الوطني إلى قبلة للفرق العالمية الكبرى ومهدا لتكوين أولى الفرق المسرحية المغربية المحترفة، كما احتضن مهرجانات المسرح المدرسي والجامعي. رجل اشتغل بهدوء وآمن بأن المسرح مدرسة للمواطنة. خصصت له ركن اليوم لأنه ذاكرة، ذاكرة للمسرح والفنون. كتبت عنه لأنه فعلا كان واحدا من الذين أسهموا في تأسيس وتطوير المسرح في مرحلة مفصلية من تاريخ المغرب. كان من الضروري أيضا أن أكتب عن رحيله، لأنه كان من أكثر المدافعين عن التكوين وإنشاء المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي في الرباط. كان من الضروري أن أتذكره وأترك كل المواضيع الأخرى لوقت لاحق. الأمور الأخرى يمكن حقا تأجيلها، لكن موعد الرحيل لا يتأجل. أصلا الحياة بأكملها مجرد فرصة لا تحتمل التأجيل. والسلام إلى الملتقى.

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: وبعد قليل في صباح الأخبار عرض إخباري مفصل قبل أو توقعات أحوال السماء. في المغرب الطقس بعد ظهر يوم الثلاثاء مشمس بالمناطق الممتدة شرق خط شفشاون زاغورة وكذلك بجهة السمارة، غائم جزئيا ببقية ربوع المملكة. الحرارة في العشرينات مئوية بكافة المناطق، 25 درجة تسجل بالدار البيضاء، 26 بكل من الرباط الراشيدية والداخلة، 28 تسجل بفاس، 29 درجة بكل من طنجة الصويرة وأكادير، 31 درجة بمراكش و33 بالسمارة. في طقس عواصم شمال إفريقيا بالقاهرة سحب متفرقة مع حرارة تصل

0: إلى 32 درجة. السماء مشمسة في نواكشوط مع حرارة مرتفعة تصل إلى 36 درجة مئوية. بطرابلس السماء زرقاء صافية والحرارة في حدود 27 درجة. وبالجزائر الطقس مشمس أغلب الفترات والمحرار يشير إلى 24 درجة مئوية. في أحوال السماء ببعض كبريات مدن وعواصم العالم، بباريس الأجواء ماطرة مع حرارة في حدود 23 درجة. الحال كذلك في بروكسل مع درجة حرارة تصل إلى 20. الطقس مشمس في مدريد وروما مع حرارة تسجل 28 و23 درجة على التوالي. في إسطنبول الطقس ماطر والمحرار يسجل 21 درجة. بنيويورك الطقس غائم جزئيا والحرارة تسجل 22 درجة. في طوكيو السحب متفرقة والحرارة تسجل 26 درجة. ببعض مدن وعواصم المشرق العربي الطقس مشمس في مكة المكرمة بدرجة حرارة مرتفعة تصل إلى 38 درجة. 38 درجة تسجل كذلك ببغداد مع أجواء بسحب متفرقة. الطقس غائم جزئيا في دمشق والحرارة تسجل 28 درجة مئوية. السادسة صباحا بمحطة ميديا، موعدكم اللحظة مع نشرة إخبارية مفصلة أعدها ويقدمها المحفوظ والسالك. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير نور الدين. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. الإعلان في المغرب عن

تشكيل أغلبية حكومية مكونة من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. الأحزاب الأربعة ستقترح أسماء وزراء ضمن حكومة منسجمة وقادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران تجاه الرياض. وفي ظل استمرار التصعيد تثار التساؤلات بشأن نتائج التحركات الدبلوماسية.

ومشوار دفاعه عن اللقب الرابع بفوز عريض برباعية دون رد على نظيره الجزائري لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها من المغرب. تم مساء أمس الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية المتمخضة عن اقتراع 23 من شتنبر، وتضم 4 أحزاب سياسية هي الأصالة والمعاصرة، الحزب المتصدر لنتائج التشريعيات، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية الجديدة أن الأحزاب السياسية الأربعة ستعمل على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة

0: تحالف يجمع حزب الأصالة والمعاصرة الأول انتخابيا مع الاستقلال الثالث في نتائج تشريعيات والتقدم والاشتراكية السابع انتخابيا والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السادس انتخابيا، أغلبية حزبية لتشكيل حكومة مغربية جديدة أعلنت عن تطلعها لمواكبة طموح العاهل المغربي الملك محمد السادس لبناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة، إلى جانب التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنين في توفير شروط العيش الكريم. الخطوة الموالية على طريق تشكيل حكومة ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري اقتراح أسماء وزراء تتعهد الأغلبية بأن يتمتعوا بالكفاءة وبالحس السياسي وبالنزاهة وبالاستقامة. إعلان ولادة التحالف الحزبي للحكومة المغربية المقبلة جاء قبل جلسة التصويت على رئيس جديد لمجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: ويعقد مجلس النواب زوال يومه الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس. ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس للجديد المنظم تحت رعاية العاهل المغربي تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. ويعكس افتتاح ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 18 من أكتوبر الجاري العناية التي ما فتئ الملك محمد السادس يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ على الهيكلة المستدامة لهذا المجال. نواصل بملف قضية الصحراء المغربية. أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك جددت كل من أنتيغوا وبربودا وغينيا بيساو وغامبيا وبنين وتوغو وسيراليون وجيبوتي وجمهورية الدومينيكان تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء ولسيادة المغرب ووحدته الترابية، مشيدة بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع الإقليمية حول الصحراء المغربية. في هذا السياق الموسوم بتزايد دعم المجتمع الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وضع ستيفان دي مستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي ما وصف بالعقبات التي تحول دون إحراز تقدم في المسار السياسي لتسوية النزاع، وذلك خلال إحاطة مغلقة قدمها إلى جانب ألكسندر يوفانكو الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة المينورسو بشأن التطورات الميدانية وآفاق العملية السياسية. مصدر أممي أفاد بأن ديماستورا حدد عائقين رئيسيين أمام تحقيق اختراق في المفاوضات يتعلق أولهما بحوادث إطلاق النار وعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، فيما يرتبط الثاني باستمرار انعدام الثقة بين الأطراف. ويسبق تشخيص المسؤول الأممي التصويت المنتظر لمجلس الأمن هذا الشهر على قرار جديد بخصوص هذا النزاع. حول إحاطة ديماستورا وهم ما جاء فيها نتابع توضيحات المحلل السياسي عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية إبراهيم بلال السويح كان في حوار مع يوسف النعماني.
2: في مجمل هذه الإحاطة لم تخرج عن إطار قرار 2797 على أساس تحديد الحل السياسي المنشود لأي توافق هو الحكم الذاتي، وبالتالي فإن ما يمكن استخلاصه على المستوى السياسي الإشارات التي كان يهدف من ورائها السيد ستيفان دي مستورا إلى طلب دعم من مجلس الأمن من أجل حث الأطراف الأخرى إلى الجلوس بشكل جدي وكذلك بنية صادقة وبتجاوز عقبة انعدام الثقة كما سماها في مضمون إحاطته. ثم كذلك الهدف الثاني هو إبلاغ مجلس الأمن بأن المبادئ العامة تم تجاوزها والآن دخلنا على الأقل من خلال هذه المفاوضات التي جرت عبر جولات ثلاث في نقاش القضايا الكبرى المتعلقة أساساً بهندسة الحل والمتمثلة أساساً في بعض التفاصيل التي كان المغرب قد تقدم بها في مبادرته المفصلة والمحدثة التي كان جلالة الملك نصره الله قد تحدث عنها بعد صدور قرار مجلس الأمن 2797.
1: إلى ملف الأنباء الدولية، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية

السعودية أمس أنه اعترض صاروخاً باليستياً أطلقه المتمردون الحوثيون في اليمن تجاه الرياض في أحدث تصعيد من جانبهما. وفي سياق متصل، حذر قيادي حوثي أمس الولايات المتحدة من مساندة السعودية في هذا النزاع، متوعداً برد سريع وموجع وتصعيد شامل حسب تعبيره. بالمقابل، قال وزير الإعلام السعودي أمس إن جميع أجهزة الدولة رفعت جاهزيتها وتعمل وفق خطط محددة للاستجابة لمختلف السيناريوهات وضمان استمرارية الأعمال والخدمات الأساسية. في ضوء هذه التطورات ومع تعدد مظاهر التضامن مع الرياض، ما هي سيناريوهات وقف العدوان الحوثي ضد السعودية؟ وأي دور أمريكي منشود في هذه المرحلة؟ نتابع الإجابة من باريس مع الأستاذ الباحث في

0: فلسفة السياسية رامي الخليفة العلي، اتصل به يوسف النعماني.
1: هناك زخم نعم، هناك إدانة، لكن كيف يترجم ذلك؟ والولايات المتحدة الأمريكية مشغولة ومعنية بانتخاباتها النصفية، لذلك شهدنا أن المملكة انفتحت على إمكانية أن يكون هنالك حوار مع الجانب الإيراني. كان من اللافت للنظر الاتصال الهاتفي الذي جرى ما بين وزيري الخارجية في المملكة العربية السعودية وإيران. إيران أيضا عبرت من خلال بيان لها على أنها يمكن أن تقوم بدور الوسيط ما بين المملكة والحوثيين. طبعا من الصعب تخيل ذلك، وبكل الأحوال أعتقد بأن من الصعب تخيل هدوءا في المنطقة خلال الفترة القادمة. نحن نعيش على وقع أولا التطورات التي تجري في المنطقة وتوسع هذا الصراع، وثانيا على وقع الانتخابات النصفية والرغبة الأمريكية في كسب حالة من الهدوء حتى موعد الانتخابات. في نهاية المطاف أعتقد بأن هذا الزخم لا يؤدي ولا يتم ترجمته عمليا وعلى أرض الواقع. في نهاية المطاف لا أعتقد بأن هنالك إمكانية الاتفاق دون إيجاد تسوية شاملة للحرب بين أمريكا وإيران. من الصعب تخيل أن يعم الهدوء منطقة الشرق الأوسط.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته استهدفت تمسي سفينة كانت تحاول عبور مضيق هرمز، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. رياضيا برباعية نظيفة، المنتخب المغربي حقق فوزا عريضا أمس على نظيره الجزائري برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، ما شكل بداية قوية للأسود بحثا عن اللقب الرابع. وديع عهدي.
2: بداية مثالية للمنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة في رحلته للدفاع عن طموحاته القارية، بعدما أمطر شباك المنتخب الجزائري في الديربي المغربي برباعية نظيفة في مواجهة حملت عنوان التفوق المغربي من البداية حتى صافرة النهاية. أبناء المدرب هشام الدقيق فرضوا إيقاعهم على اللقاء مقابل اعتماد المنتخب الجزائري على التراجع الدفاعي. ضغط مغربي متواصل توج بهدف أول حمل توقيع يونس كارسي قبل أن يضاعف يوسف جواد الغلة مانحا أسود

0: جيم جديد مسجلا هدفين إضافيين وموقعا على ثلاثية شخصية. وبهذا الانتصار العريض يبعث المنتخب المغربي رسالة قوية إلى منافسيه مستهلا مشواره القاري بثلاث نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب زامبيا الذي تفوق بدوره على ليبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. في المقابل يتقاسم المنتخبان الجزائري والليبي المركزين الثالث والرابع من دون أي نقاط. الموعد القادم للمنتخب المغربي يضعه ضد منتخب زامبيا يوم الأربعاء المقبل. انطلاقة مغربية قوية إذن، ورباعية نظيفة تفتح شهية الجماهير لمزيد من القلق في رحلة البحث عن المجد الإفريقي الرابع.
1: شكرا لك وديع. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة في ختامه. الكلمة مباشرة لك نور الدين.
2: شكرا لك المحفوظ، وإلى العرض الإخباري المفصل بعد أقل من ساعة. نواصل وإياكم مستمعي الكرام جولتنا الإخبارية ضمن هذا الموعد من صباح الأخبار، بالتعرف وإياكم على جديد ما جاءت به عناوين الصحف والمواقع الإخبارية خلال الساعات الأخيرة. في الجولة معنا كالمعتاد خالدون زين الدين. صباح الخير خالدون.
3: صباح الخير نور الدين.
2: من المغرب إلى الجزائر وتونس، الصحف اليوم تحمل عناوين تتقاطع فيها رهانات التشريع والأمن مع أسئلة الحريات وكذلك التحولات السياسية.
3: فاطمة الزهراء المنصوري أعلنت التوافق على تشكيل أغلبية حكومية تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. الخبر متفاعل في الصحافة المغربية. المشاورات التي قادتها المنصوري استهدفت تشكيل أغلبية سياسية منسجمة وقوية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والإكراهات الخارجية والاستجابة لانتظارات المواطنين، ينقل الإعلام. البرلمان الجديد يرث ملفات تشريعية ساخنة، تخبرنا إسبريس. يأتي هذا الدخول البرلماني في سياق سياسي ودستوري انتقالي دقيق تزامنا مع انتقال المؤسسة التشريعية إلى ولاية جديدة وسط ترقب لمآل مشاريع قوانين استأثرت بنقاشات عمومية واسعة وأخرى قطعت وزارة العدل أشواطا في إعدادها أو مراجعتها أو ملائمتها مع المستجدات القانونية والمؤسساتية. إعلان السلطات الجزائرية تفكيك شبكة إجرامية دولية تضم 61 شخصا يحملون الجنسية المغربية بتهمة التحضير لارتكاب أعمال تمس الأمن العام يكشف وفق إسبريس عن حالة متقدمة من الارتهان الهيكلي للورقة المغربية يعيشها النظام الجزائري الذي يستدعي السرديات الأمنية في كل مرة يرتفع فيها منسوب الضغط الداخلي أو كلما واجه قصر المرادية إخفاقات في الملفات والقضايا التي

0: للشغل تنظيم مسيرة شعبية في 17 من أكتوبر الحالي دفاعا عن الحريات والشغل والقدرة الشرائية، برزت أيضا دعوة 8 أحزاب تونسية إلى مرحلة انتقالية ديمقراطية جديدة مع تنديدها بالمحاكمات السياسية وتأكيد مواصلة نضالها من أجل وضع حد لحالة العبث التي تعيشها البلاد. بين سجن الزملاء وتحولات المهنة، اختبارات صعبة تنتظر القيادة الجديدة لصحفيي تونس. القصة في الجزيرة نت الإخباري. تتصدر ملفات الحريات والملاحقات القضائية والأوضاع المهنية والاجتماعية جدول التحديات المطروحة أمام القيادية النقابية الجديدة، ينقل الموقع.
1: وبعيدا عن الساحة المغاربية خلدون، تتصدر الصحف اليوم تطورات أمنية تعيد تأكيد على ترابط أمن دول الخليج بالتوازي مع تقارير تثير تساؤلات حول حسابات واشنطن في الحرب الأوكرانية وعلاقة الطاقة بالانتخابات الأمريكية.
0: التحالف يحبط استهدافا للرياض واليمن يفكك شبكة حوثية، عنوان التغطية الحية لصحيفة الشرق الأوسط. الخليج الإماراتية تعنون أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون. الصحيفة كما الصحافة العربية تنقل تعليقا على مواقع التواصل للدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، منذ بدء العدوان على دول الخليج العربي انطلاقا من التقدير الخاطئ للمعتدي بأنها الحلقة الأضعف في حرب سعينا إلى تجنبها، بات واضحا أننا جميعنا مستهدفون. أوكرانيا تدفع الثمن، هل يكون الديزل الروسي وقودا للانتخابات الأمريكية؟ تقارير وتحليلات نشرتها صحيفتا ديلي تيليغراف وفاينانشال تايمز البريطانيتان ووكالة بلومبرغ الإخبارية الأمريكية كشفت عن أبعاد متشابكة لهذه الصفقة. مقال بصحيفة تيليغراف ركز على ما يراه تفريطا أمريكيا في ورقة الضغط الأوكرانية ومكافأة لموسكو. فاينانشال تايمز قدمت قراءة أكثر ارتباطا بالمعطيات الفعلية لسوق الديزل وقدرة روسيا على التصدير، وبلومبرغ سلط الضوء على الأخطار السياسية والعسكرية التي تهدد كييف إذ تحولت أسعار الطاقة إلى معيار يحكم علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بأوكرانيا. القسم المشترك بين هذه القراءات أن الصفقة تتجاوز مسألة توفير الوقود إذا تطرح سؤالا عن طبيعة السياسة الأمريكية تجاه الحرب، وما إذا كانت واشنطن تسعى إلى تصفية توازن بين أمن أوكرانيا ومصالح حلفائها أم إلى تهدئة الأسواق سريعا.
1: أشكرك خلدون زين الدين، معك تعرفنا على أبرز اهتمامات وعناوين الصحف الخاصة بشؤون المنطقة المغربية وكذلك بقية المحطات الإخبارية عبر العالم. إلى موعد قادم، صباح الأخبار يتواصل، محطة الموالية نتعرف فيها على جديد يومية الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني

0: متوازنة ما بيناتها وتكون واجدة يخدمها وفي الوقت المناسب. وقبل ما نتكلموا على هذا التوازن ديال الأسمدة وغيرهم، نشوفوا غدا إن شاء الله شكون هما المواد اللي خاصين لها الزراعة.
1: ملاحظة اليوم
0: أخواتي إخواني في اللحة، واش في بالكم أن دراسات دات عندنا في بلادنا بينات على أن كل قنطار ديال الزرع حصدناه من البلاد إلا وتيخرج معاه من الأرض 6 كيلو ديال الملحة 33% تقريبا، ولا 10 كيلو ديال الملحة 21%، و 4 كيلو ونص من الفاسفات 18% مثلا، وكذلك كيلو وثلث من البوتاس 48%. هذا الشيء بالنسبة للزرع حب، أما بالنسبة للتبن دياله فتيخرج حتى هو في كل قنطاج معناه 2 كيلو تقريبا من الملحة 33%، كيلو تقريبا من الفاسفات 18%، و 3 كيلو من البوتاس 48% مثلا. إيوا ديروا حسابكم أخواتي إخواني وشوفوا شحال تتخرجوا من الأرض ديال الأسمدة من بعد الحصاد على حساب داك الشيء اللي جنيته وحصدته. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: الدقيقة 20 بعد 6 صباحا بميديا نواصل اللحظة هذه الجولة من صباح الأخبار بآخر محطاتها. ركن التوقيعات، لماذا تنقلب القيم الأخلاقية في المجتمعات البشرية؟ يتساءل شكري البكري، أهي طبيعة الإنسان أم تحولات العصر؟ وإذا كانت الأخلاق منظومة متكاملة فإن اختلالها قد ينعكس على تماسك المجتمع برمته، فهل يمكن أن نؤرخ؟ يتساءل شكري دائما، هل يمكن أن نؤرخ لانقلاب القيم مثل ما نؤرخ للأمراض والأوبئة؟ ركن جديد وتوقيع جديد من للحديث بقية مع شكري البكري بعنوان باب ما جاء في تاريخ العلل لدى الإنسان.
3: حديثنا اليوم عن تاريخ العلل لدى الإنسان، جسدية كانت أم أخلاقية. لا نتحدث عن حاضرها لأن حاضرها مكشوف لنا جميعا، لكن كثيرا ما يتم الاستغراب من تبدل الأحوال وانقلاب القيم، وكثيرا ما يتم التشدق بأن أجدادنا كانوا أكثر صدقا وأكثر نزاهة وحكمة وتقوى. لكن ماذا لو تتبعنا خيط الكذب والمؤامرة والدسيسة في تاريخ البشرية؟ ماذا لو تتبعنا خيط الأمراض في تاريخ البشرية؟ لا أخفيكم

الاكتئاب والرهاب والذهان التي قد نجدها في السجلات الصينية منذ 12 قرنا قبل الميلاد، وإنما عن علل مثل الكذب والتسلق والحسد والخيانة والدناءة واللؤم والخسة والسفالة والدسيسة.

التاريخية، فإننا نتحدث عن إبليس وعن حسده لآدم وكذبه عليه لإخراجه من الجنة وإثارة الغضب الإلهي. إنه أول كذاب حسود متآمر. أما عدا ذلك فلا يحفظ

بالشر لسبب بسيط، هو أن الإنسان فطر على الخير، لكنه يظل ريشة في مهب الريحين الخير والشر. وقد بينت دراسات عديدة بأن الإنسان قد يتعلم الكذب قبل بلوغ السنة الأولى من العمر. وبالمقابل نجد تاريخ الإسلام عاجا بمثل هذه التفاصيل، ربما لأنه دين القيم الحميدة، فأرخ لأصحاب هذه القيم المقلوبة المذمومة مثلما أرخ لأصحاب القيم النبيلة المحمودة. فأول وأشهر كذاب في الإسلام مسيلمة، وأول منافق في الإسلام عبد الله بن أبي بن أبي سلول، وأول وأشهر خائن في تاريخ العرب أبو رغال، الذي كان قبره يرجم قبل رجم الشيطان في البيت الحرام. لكن تاريخ البشرية يعرف كذابين ومنافقين ودساسين وخباثاء كثرا قبل وبعد الإسلام. إنها ذات سلالة إبليس التي أنجبت بروتوس، فبات الطعن في الخلف مجدا، والخبث ذكاء، والخيانة مصلحة عليا، والدسيسة قوة، وباب

0: مصير جميع الوشاة الكذبة الدساسين الخونة. وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
1: كنا في الاستماع لشكر البكري في توقيعه اليوم للحديث بقية أو للحديث بقية، وقد عنونه باب ما جاء في تاريخ الهلالي لدى الإنسان. ومع شكر البكري ننهي هذه الجولة من صباح الأخبار. مستمعينا الكرام، تابعتمونا مباشرة على

0: ديالها من بعد ما تعصر باش ما يوقعش شي مشكل ديال التسمم من بعد للمستهلك. قضية أخرى بغيت نقولها لكم، راه البيعة والشرايا ديال الزيتون في المدن الكبار كلهم تيتشكاو أن الزيتون اللي تيجيبوه الفلاحات يكون مضروب بهاد الدبانة، لا سيما أنه تيخماج من بعد وما تيطولش عندهم أيامات كثار.
1: أخبار فلاحية
0: البارح بحال هاد الأخبار الفلاحية ديالنا بحال هاد الوقت، بديت ندوي لكم أخواتي إخواني منتجي الحواميد في بلادنا على مشكل قلة الأصناف ديال الحواميد اللي كانوا عندنا هادي شي سنين، وقلت لكم بأن بفضل برامج البحث العلمي اللي تبعوها الأخوات والإخوان الباحثين ديال المركز الجهوي للبحث الزراعي ديال القنيطرة، اليوم وضعوا رهن إشارات الفلاحة ديالنا عدة أنواع وعدة أصناف ديال الحواميد. وفيما يخص أنواع المندرين، لقاو لنا خير الله أصناف ديال المندرين، منهم بالخصوص الصنف ديال المهدية اللي تيوجد للجني ما بين شهر 11 وشهر 1 وتيعطي إنتاج ما بيش حلو وفيه 55% ديال العصير. الصنف الغرباوية اللي تيوجد ما بين شهر 10 وشهر 1 وحتى هو عنده إنتاج جيد وفيه 52% من العصير. وصنف الحمراء اللي تيبدا يوجد الجني في الاخر ديال شهر 11 وتيعطي انتاج عالي وفيه 50% ديال العصير. وصنف مرزاقه اللي تيوجد من الاخر ديال شهر 9 وتيعطي انتاج عالي وحلو وما فيه عظام في الغله ديالو. صنف المعموره اللي هو تيمكن يوجد من شهر 10 لشهر 2 وما فيه الا شي عظام قلال في الغله ديالو. كذلك صنف ايه اللي ما فيه عظام وتيوجد ما بين شهر 10 وشهر 12. وصنف هانا اللي حتى هو ما فيه عظام في الغلة ديالو وتيوجد ما بين شهر 11 وشهر 12. وكذلك صنف مبروكة اللي تيوجد من شهر 1 وما فيه عظام في الغلة ديالو إلى عزلناه بعيد على الجنانات ديال المندرين الأخرين. هادشي في الأصناف ديال المندرين.

0: وكالة ما بين 25 و32 درجة، في الحوز ما بين 26 و28 درجة، في تادلة ما بين 26 و34 درجة، في واد الذهب ما بين 27 و30 درجة، في عبدة ونحي الضرعة ما بين 27 و32 درجة، في اللوكوس 28 درجة، في نحي السايس 28 و29 درجة، في الشوية 31 32 درجة، في نحية الغرب وما بين 32 و34 درجة، في الساقيه الحمراء. وفي هذا الطقس وهذه المرحله ديال الموسم اللي حنا فيه، بزاف ديال الاخوان الفلاحه تيوجدوا البلاد والبقاعي للزريع ديال البطاطا اللي غادي يزرعوها هاد الايام الجايه. ومع هاد الظروف ديال الطقس خاص الزريعه تكون مداويه مزيان ضد مرض الجربه اللي تيمكن تشد في الكركوب والنباتات ملي يبداو يخرجوا، وهذا علاش خاصهم يغطسوا الصنادق ولا الخناشي ديال الزريعه ديال البطاطا ديالهم في شي برميل ولا حوض صغير عامرين بالماء مخلط مع الدواء الخاص والمرخص لهاد العمليه، وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Mahfoud Olsalek nous a rejoint en studio, il est 7h, tout de suite le journal. Sabah al-Khair Mahfoud.
2: Sabah al-Khair Mélanie, sabah al-Khair Moustami'in al-Karam, ahlan bikoum ila anawin al-Nashrah. الإعلان في المغرب عن تشكيل أغلبية حكومية مكونة من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. الأحزاب الأربعة ستقترح أسماء وزراء ضمن حكومة منسجمة وقادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي. الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة على نحو 1600 كيان وفرض على صلة بالصناعة العسكرية الروسية. ورئيسة السياسة الخارجية في الاتحاد تقول إن فرض العقوبات يظهر أوروبا مجددا موحدة الصف. الأمريكيان روبرت هول ومايكل وودفورد يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد. الباحثان طورا نماذج جديدة للتعامل مع فترات الركود والأزمات التي لا تستجيب للأدوات التقليدية لموازنة الاقتصاد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. مستهلها من المغرب، حيث تم مساء أمس الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية المتمخضة عن اقتراع 23 من شتنبر، وتضم 4 أحزاب سياسية هي الأصالة والمعاصرة المتصدر لنتائج التشريعيات، والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية الجديدة أن الأحزاب السياسية الأربعة ستعمل على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الآجال. قراءة في القواسم المشتركة التي تجمع بين أحزاب الأغلبية الحكومية الجديدة نتابعها مع محمد الغالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، حاوره يوسف النعماني.
3: الإعلان عن حكومة تتضمن هذه الأحزاب يعكس توجها جديدا على مستوى الممارسة الحكومية في التجربة السياسية والدستورية المغربية. لما لهذه الأحزاب من مراكمة مهمة على مستوى العمل الحكومي سواء داخل الأغلبية أو داخل المعارضة، وهذه الحكومة المعلن عنها والتي تتشكل من هذا الرباعي تعكس توجها في إطار تغيير المقاربات بنفحة تقدمية بالنظر إلى الإيديولوجيا المشكلة لهذه الأحزاب، خاصة التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي اللذان يعلنان توجههما التقدمي، وحزب الإصالة والمعاصرة كحزب يقود هذه التجربة الحكومية.

0: تنسيق مع إسرائيل. من هنا لابد أن ننتظر، ربما تتحلحل الأوضاع، لا سيما في ظل التشنج الحاصل في المنطقة، ليس فقط على صعيد لبنان ولكن على صعيد الولايات المتحدة وإيران.
1: أقر الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات جديدة على نحو 1600 كيان وفرد جميعهم على صلة بالصناعة العسكرية الروسية. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس على منصة إكس إن الخطوة تظهر أوروبا مجدداً موحدة الصف وفق تعبيرها لتعليق. استمع من كييف لتوضيحات عماد أبو الرب مدير المركز الأوكراني للحوار، حاوره رضا كريفي.
2: الاتحاد الأوروبي هو طرف أصبح في هذه الأزمة، كون أوروبا ترتبط بحدود مباشرة مع أوكرانيا. 4 دول أوروبية في الاتحاد الأوروبي مرتبطة بشكل مباشر مع حدود أوكرانيا، وإضافة إلى تقاطع الأمن القومي للجميع في هذا الشأن. إذا كان موقف الاتحاد الأوروبي فقط يدعم أوكرانيا حتى تجلس ويكون معها أوراق على طاولة التفاوض للوصول إلى توافق مع روسيا وأمريكا، حينها بالتأكيد هذا الدور داعم للشرعية وللقانون والميثاق الدولي وحماية وحدة وسيادة الدولة الأوكرانية. بالتأكيد يعني هناك نوع من الفجوة واضحة. الأصل أن يكون الموقف الأمريكي كوسيط ينسق مع الجانب الروسي والأوكراني بشكل متوازي. النقطة الثانية أيضا الوسيط الأمريكي والدور الأمريكي لابد أن ينسق ويتشاور مع الاتحاد الأوروبي.
1: إلى آخر الملفات، فاز الأمريكيان روبرت هول ومايكل وودفورد أمس بجائزة نوبل للاقتصاد عن أعمالهما حول كيفية استخدام السياسات النقدية والمالية لتحقيق استقرار أكبر في الاقتصاد والحد من التقدم.

0: حتى صافرة النهاية. الضغط المغربي أثمر هدف أول حمل توقيع يونس مكارسي قبل أن يضاعف يوسف جواد الغلة مانحا أسود الأطلس أفضلية مريحة مع نهاية الشوط الأول. في المشهد الثاني واصل المنتخب المغربي عزفه المنفرد محافظا على سيطرته وأفضليته ليعود يوسف جواد بطل المباراة إلى الواجهة من جديد مسجلا هدفين إضافيين وموقعا على ثلاثية شخصية أكدت تألقه في هذه المواجهة في الديربي المغربي ضد الجزائر. وبهذا الانتصار العريض بعث المنتخب المغربي رسالة قوية إلى منافسيه مستهلا مشواره القاري بثلاث نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب زامبيا الذي تفوق بدورها على ليبيا أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. انطلاقة مغربية قوية بفوز ساحق على الجزائر. ماذا قال عنها الناخب المغربي هشام دقيق؟
1: وكما تعرفوا راه ديربي اول كونتاكت ما بين اللاعبين والجمهور ديالهم. مباراه كانت جيده بالنسبه ليا رغم ضيعنا واحد العدد من الفرص لكن هذوك الانفرادات حنا في الفوتسال عندنا بالنسبه ليا عاديين. لو بلوز امبورطون درنا بليفيكتيف كامل. دابا غادي نبداو نتراسيو الطريق ديالنا ان شاء الله بشويه بشويه باش باذن الله نوصلوا للدومي فينال وديك الساعه مدبرها حكيم.
0: ومن بين الاسماء التي تالقت خلال لقاء المغرب والجزائر في مستهل مشوار المغاربة في كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة يوسف جواد الذي يتحدث بعد هذا الانتصار العريض.
2: وأول حاجة الحمد لله على الانتصار. كان بغي نشكر جميع اللاعبين والمدرب. المباراة ما كانت سهلة كيف ما شي

0: هانزي فليك قبل ملاقات غالاتا سراي التركية.
1: يمكنكم أيضا ملاحظة ذلك من خلال النتائج التي حققوها أمام الفرق الكبيرة، إذ يلعبون أمامها وكأنهم فريق كبير. وبالطبع لقد تطوروا كثيرا وأصبح لديهم العديد من اللاعبين الجيدين خصوصا في الخط الأمامي، وبالنسبة لنا من المهم أن نعمل معا في الجانب الدفاعي كوحدة متماسكة وأن يكون الجميع معنيا بالواجبات الدفاعية ومشاركا فيها. هذا بالضبط ما أريد رؤيته من فريقي.
0: قمة واعدة أخرى ستجمع أتلتيكو مدريد ومان يونايتد في تشامبيونز ليج. المانيو حقق الانتصار في الجولة الأولى مع مقابل خسارة أتلتيكو مدريد في أول ظهور له، كان آنذاك أمام ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد. والمانيو يسعى لإنقاذ ماء الوجه بعد الانطلاقة الكارثية محليا مع المدرب مايكل كاريك. قمة مثيرة.

0: المراجع الهجومية لراسينغ سانتاندير بعدما تألق سريعا مع أجواء المنافسة وتأقلم وواصل هز الشباك في الجولات الأولى من الموسم. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من صباح الرياضة، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. الموعد القادم بالفرنسية رفقة الزميل علي صلاح الدين. فاصل قصير بعده تواصلنا باقي فقرات لو ماتان فو رفقة ميلاني بينتو.
1: The Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
2: Welcome to Brian Adams Radio, right here on Medi One.
1: The Brian Adams Radio Show.
2: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Brian Adams on Medi One.
3: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One. Matin Info, Mélanie Pinto.

0: صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً طفيفاً للاقتصاد العالمي خلال العام 26 و2000، ويخفض توقعاته للنمو بالشرق الأوسط في ظل الحرب في المنطقة، مرجحاً حصول انكماش ضئيل في الناتج المحلي الإجمالي. وفي رياضة الثامنة نهتم بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة. المغرب يستهل مشوار دفاعه عن اللقب الرابع بفوز عريض برباعية نظيفة على نظيره الجزائري لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ومستهلها من المغرب. تم مساء أمس الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية المتمخضة عن اقتراع 23 من شتنبر، وتضم 4 أحزاب سياسية هي الأصالة والمعاصرة المتصدر لنتائج التشريعيات والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية الجديدة أن الأحزاب السياسية الأربعة ستعمل على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الآجال. نتابع التفاصيل من الرباط في مراسلة عادل الزبيري.
1: بعد انتظار استمر يوما كاملا في العاصمة الرباط، جاء الإعلان عن تحالف حزبي رباعي للحكومة المغربية لما بعد تشريعيات شتنبر 2026 بشعار أغلبية سياسية منسجمة لحكومة سياسية قوية. تحالف يجمع حزب الأصالة والمعاصرة الأول انتخابيا مع الاستقلال الثالث في نتائج تشريعيات والتقدم والاشتراكية السابع انتخابيا والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السادس انتخابيا. أغلبية حزبية لتشكيل حكومة مغربية جديدة أعلنت عن تطلعها لمواكبة طموح العاهل المغربي الملك محمد السادس لبناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة، إلى جانب التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنين في توفير شروط العيش الكريم. الخطوة الموالية على طريق تشكيل حكومة ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري اقتراح أسماء وزراء تتعهد الأغلبية بأن يتمتعوا بالكفاءة وبالحس السياسي وبالنزاهة وبالاستقامة. إعلان ولادة التحالف الحزبي للحكومة المغربية المقبلة جاء قبل جلسة التصويت على رئيس جديد لمجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية الجديدة ذكر أن المشاورات السياسية التي قادتها رئيسة الحكومة المعينة استحضرت المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي، وكذا الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة والتي أسفرت عن تعيين رئيسة للحكومة لأول مرة، ما شكل حدثا تاريخيا غير مسبوق في المسار الديمقراطي المغربي بدلالات رمزية قوية. قراءة في القواسم المشتركة التي تجمع أحزاب الأغلبية الحكومية الجديدة نتابعها ضمن توضيحات محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة التابعة لجامعة

0: أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. إلى مدينة سبتة المحتلة المرتقب أن يزورها اليوم العاهل الإسباني فيليبي السادس وعقيلته الملكة ليتيثيا، الزيارة التي ستتبعها أخرى غدا الأربعاء إلى مدينة مليليا المحتلة تعد الأولى لعاهل إسباني إلى الثغرين الصليبين منذ زيارة الملك خوان كارلوس لهما في نوفمبر 2007. وتأتي الزيارة في خضم أزمة الهجرة التي تعرفها مدينة سبتة بعد أحداث العبور الجماعي إليها أواخر يوليوز الماضي، أزمة ورد تشخيص مسبباتها وآفاق علاجها في مضامين الخطاب الملكي الأخير المفتتح للولاية التشريعية الجديدة. في المتابعة مراسلنا في إسبانيا محمد المودن.
1: يصل الثلاثاء إلى سبتة العاهل الإسباني فيليب السادس وعقيلته الملكة ليتيثيا في زيارة تقدمها السلطات الإسبانية باعتبارها تعبيرا عن دعم سكان المدينة في مواجهة تداعيات أزمة الهجرة الأخيرة. وتشمل الزيارة لقاءات مع السلطات المحلية وممثل المجتمع المدني قبل التوجه الأربعاء إلى مليليا، وهذه أول زيارة رسمية لفيليب السادس إلى سبتة الصليبة منذ اعتلاء العرش سنة 2014، وأول زيارة لملك إسباني منذ نوفمبر 2007 حين زار خوان كارلوس الأول المدينة برفقة الملكة صوفيا. وقد احتج المغرب آنذاك على الزيارة واستدعى سفيره في مدريد للتشاور. وقبل هذه الزيارة كان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أكد أمام البرلمان المغربي أن العلاقات مع إسبانيا أحرزت تقدما مهما في مجالات متعددة بينها مكافحة الهجرة غير النظامية، وأشار إلى أن التعاون الحالي يواجه تحديات معتبرا أن نموذجه أصبح متجاوزا ويحتاج إلى تحديث. وشدد العاهل المغربي على أن الشراكة مع إسبانيا خيار سيادي والتزام إرادي لا يمكن أن تكون موضوعا لأي ضغط أو تهديد أو ابتزاز، كما أعلن

0: لأجهزة التعرف والتتبع الخاصة بها، وأنها تجاهلت التحذيرات الصادرة عن بحرية الحرس الثورية. أعلن رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي أن السفينتين تعرضتا لهجوم بمسيرات قبالة السواحل البلغارية بعد أسبوع من حادثة مماثلة، ووضح أن إحدى السفينتين أصيبت بثلاث طائرات مسيرة، فيما تعرضت الأخرى للإصابة وغرقت بعد ذلك بقليل، مشيرا إلى عزمه استدعاء السفير الروسي على خلفية هذه الهجمات التي وصفها بغير المقبولة. رياضيا، برباعية نظيفة، المنتخب المغربي حقق فوزا عريضا على نظيره الجزائر أمس برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المنظمة بالمغرب، ما شكل بداية قوية للأسود بحثا عن اللقب الرابع. والتفاصيل معك ودي عهد.
1: بداية مثالية محفوظة للمنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة في رحلته للدفاع عن طموحاته القارية، بعدما أمطر شباك المنتخب الجزائري بأربعة أهداف نظيفة في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى كان الفوتسال المغرب 2026 في مواجهة حملت عنوان التفوق المغربي من البداية حتى صافرة النهاية. ضغط مغربي أثمر هدف أول حمل توقيع يونس مكارسي قبل أن يضاعف يوسف جواد الغلة، منحنا لأسود الأطلس أفضلية مريحة مع نهاية المشهد الأول. في الجولة الثانية وصل أسود الفوتسال عزفهم المنفرد محافظين على سيطرتهم وأفضليتهم، ليعود يوسف جواد بطل المباراة إلى الواجهة من جديد موقعا هدفين إضافيين وموقعا على الهاتريك، أكدت تألقه في هذه المواجهة. بهذا الانتصار العريض بعث المنتخب المغربي رسالة قوية إلى منافسيه مستهلا المشوار القاري بثلاث نقاط ثمينة، وضعته في صدارة المجموعة الأولى بفارق الهدف عن منتخب زامبيا الذي تفوق بدوره أمس على ليبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. نستمع لبطل المباراة يوسف جواد.
2: وأول حاجة الحمد لله على الانتصار، كنبغي نشكر جميع اللاعبين والمدرب. المباراة ما كانتش سهلة كيف ماشي الفريق الجزائري، ما كانش فريق سهل. الحمد لله المباراة دازت في أجواء رياضية، والحمد لله 3 بوان ساعدنا أننا نكونوا في الصدارة ونتربعوا، وإن شاء الله نزيد القدام نربحوا الماتشات اللي جايين ونكون ندوزوا متصدرين إن شاء الله.
1: الموعد القادم سيكون أمام منتخب زامبيا يوم الأربعاء القادم.
0: شكرا لك وديع احتي. بهذا إذن ينتهي عرض 8 بعد الفاصل. مستمعينا، يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
3: قافلة فوتون جاية لعندكم من مدينة المدينة، واليوم فوتون كتوسع مجموعتها بالبيكاب جديد تونلاند بنسختي سامبل والدوبل كابين. القوة والمتانة اللي كتحتاجوا في الفلاحة، البناء ونقل السلعة مع أسطول جاهز لكل مهمة.

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا

0: صباح الخير نور الدين.
1: صباح الخير ميلاني. أهلا بكم. نستهل الموجز بشأن المغربي، حيث ترأس ولي العدل أمير مولاي الحسن أمسي بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة المنظم برعاية ملكية تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. فعاليات المعرض تتواصل إلى غاية 18 من شهر أكتوبر الجاري. تم مساء الاثنين الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة بالمغرب، وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية أن الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الجديدة ستعمل على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاع والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجال. يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور،

0: تتحول في وقت تأمل الحكومة في أن تكون الحركة قد بدأت بالانحسار. أعلنت روسيا أمس أن باعت للدول الأوروبية محروقات تصل قيمتها إلى 320 مليار دولار منذ العام 2022 رغم العقوبة الغربية التي فرضت عليها بسبب هجومها على أوكرانيا. وفرض الاتحاد الأوروبي حزم عقوبات متتالية ضد روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في عام 22 و2000، إلا أن دولا أوروبية كثيرة في طليعتها فرنسا واصلت استيراد المحروقات الروسية ولا سيما الغاز الطبيعي المسال. الدقيقة الثالثة بعد التاسعة صباحا بميديا، بعد قليل موعد جديد من بوديوم.
1: Tu as entendu parler des airbags Takata ?
2: Non, ça se vend ?
1: Justement, non. Ces airbags sont défectueux et équipent les véhicules de marque Opel, Citroën, DS et Jeep.
2: Comment ça ?
1: Certains modèles sont équipés de ces airbags qui représentent un risque réel pour la vie des conducteurs. Si ton véhicule est concerné, l'airbag sera remplacé immédiatement et gratuitement dans tous les réseaux des réparateurs agréés de ces marques.
2: Et je fais comment ?
1: Appelle gratuitement le 3858 et communique ton numéro de châssis. Leurs conseillers te diront immédiatement si ton véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour le changement de l'airbag. N'attendez pas. Appelez gratuitement le 3858. Votre sécurité est notre priorité.
3: مبروك للفائزين الأوائل في قرعة فيبرو أوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفاية من مدينة تمارة، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبرو أوبتيك ديال اتصالات.

بالصدق العميق، بصداقة المتينة، بالمصداقية المعهودة، نستقبلكم مشاهدينا، مستمعينا، متابعينا بذات المحبة الخالصة، بذات الابتسامة النابعة من عمق الأعماق. ها هو اللقاء يتجدد كما هو الشأن كل صباح من الاثنين إلى يوم الجمعة. نصعد بكم جميعا لأعلى منصة، لأعلى قمم البوديوم للحديث، لتبادل الآراء، لاقتسام وجهات النظر بخصوص الشأن الرياضي الكروي من على وجه الخصوص. بقوة دفع رباعية أثبت جاهزيته، برباعية أخضع جسود الأطلس المنتخب الجزائري لإرادتهم مع انطلاق منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة. الأسود استهلوا على أفضل وجه مشاركتهم في هذه النسخة بعدما استعرضوا مؤهلاتهم الفنية والهجومية. دكوا شباك المنتخب الجزائري برباعية مع الرأفة، إذ كانت الغلة تكون أكبر أوفر لو عرف اللاعبون المغاربة استغلال الفرص السانحة للتسجيل، والتي تجاوز عددها 10 فرص واضحة على الأقل وضوح الشمس في يوم جميل كهذا. مغربيا دائما، كرويا دائما، عجلة البطولة المغربية تدور بدون توقف مع انطلاق منافسات الجولة الرابعة. لقاء لم يفرز ولا منتصر ولا منهزم، مثل التعادل الإيجابي بهدفين مثلهما بين حاسس أكادير والجيش الملكي، الفريق السوسي الذي أهدر الفوز وأهدر معه فرصة الانفراد بالصدارة ولو بشكل مؤقت. ثم العجلة تعود للدوران من جديد اليوم بلقاءين هامين، الأول بين النهضتين، نهضة بركان الذي يستقبل نهضة زمامرة، مواجهة بين فريق بركاني يطمح لوقف نزيف النقاط، ثم زمامرة الذي حصد 3 هزائم متتالية ويبصم على أسوأ بداية له منذ صعوده للقسم الممتاز. ثم الفتح الرباطي يستضيف الرجاء الرياضي في لقاء كلاسيكي يعد بالكثير بين فريقين لم تكن بدايتهما في البطولة جد مشجعة. الفريق الفتح الذي لم يذق أيضا طعم الانتصار في جعبته نقطة يتيمة. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم إذن مجددا في برنامجكم بوديوم كل صباح على أثير ميديا راديو، على شاشة ميديا تي في، وهذا البث المشترك وهذه التجربة

0: يلعب باش كل هزيمه يعني اقل ما يمكن
1: كان ياخذ هذه سيمه يعني عشرات الاهداف.
0: لكن فؤاد وللامانه فالمنتصر البارح بالنسبه لي انا هو الروح الرياضيه لان من بعد المباراه يعني وان كانت حقيقه على ان دائما كانت ديربيات ما بين المغرب الجزائر او المغرب تونس او المغرب مع مصر فدائما كانت تعرف النديه وكتعرف واحد الجدل ميدياتيك اوتور دو ليكيب ولكن البارح عطاونا صوره حضاريه وراقيه ما بين اللاعبين ما بين المنتخبين داك العناق اللي شفناه ان الرياضه دائما هي كانت يعني تدوب تنقولوا حنا الخلافات وهي كانت دائما شعار ديال المحبه وديال الوئام
1: بالفعل لا يعني بيان سور هذا حنا كنهضروا في الشق الرياضي يعني حوايج اخرين سي سمير حنا كنهضروا الشق الرياضي ودي عندنا البونشات واخا ان لاحظنا ان كل العناصر مثلا ديال المنتخب الجزائري كتمارس في الخارج في بطولات اجنبيه كفرنسا كهولندا وربما كنظن حتى بلجيكا ولكن هذا لم يشفع للمنتخب الجزائري انه يخلق متاعب للنخبه المغربيه شفنا ان النخبه المغربيه مسيطره

0: لأمم إفريقيا للمرة الرابعة. والآن تتحول الأنظار إلى المواجهة المقبلة أمام زامبيا يوم الأربعاء في ثاني مواجهات دوري المجموعات بالنسبة للمنتخب المغربي.
1: إذن شكرا صديقة وزميلة سارة الدوحي على هذه المراسلة من نواحي وضواحي المركب الرياضي مولاي عبد الله بمدينة الرباط. سامير كما ذكرنا الواضح في المنتخب المغربي الآن وهو ذاك المزيج الآن اللي كيحاول يصنعه هشام دقيق ما بين العناصر ذات التجربة. نتحدث عن سفيان المسرار، نتحدث عن يوسف جواد على وجه الخصوص، على البقالي أيضا، ثم العناصر الشابة اللي قادمة بقوة واللي أكيد أنها تقول الكلمة ديالها، وده هو الأهم. أهم الآن كاين تمرير ذاك يعني الرسالة أو المهمة والمهام ما بين اللاعبين القدامى واللاعبين الجدد.
2: هذا تترجم لنا فؤاد العمل الاستراتيجي اللي كتقوم به الجامعه وتقوم به بطبيعه الحال هشام الدقيق، فهو التفكير الاني. هناك تفكير الاني، يعني اننا تنتحدثوا على تظاهرات من هذا الشكل وتنتحدثوا على كاس العالم المقبله، وفي نفس الوقت وفي نفس يعني الزمن تنتحدثوا على ما هو ات. يعني هناك عمل في العمق سيدار على اساس يعني البحث على الخلف اللي غادي يمكن له يعوض هاد اللاعبين، بمعنى ان هذا المشروع هذا فهو مشروع كبير، يعني وما عندوش واحد الحدود كوموندي، يعني بحال شي يقولوا بالانجليزيه ذا سكاي از ذا ليميت. تنتمنى على ان لان الطموح
1: يا جماعه شويه الانجليزيه الصباح
2: لا ماشي غير حيت تيقولوا سكاي از ذا ليميت، يعني راه تيشوفوا باللي يعني باغيين يوصلوا بعيد، يعني تيهضروا على انهم بغاو يفوزوا بكاس العالم وبغاو يحصلوا على المراتب الاولى فؤاد بالنسبه للفوتسال عالميا، وهذا الشيء يحسب للمدرب ويحسب للجامعه كذلك.
1: لماذا سي سمير ما دام انك تشارك في منافسه وعندك ابطال وعندك منهجيه وعندك عمل بالطبع. هذا هو الطموح خصو يكون الان، طموح كيكبر بمرور لما انت الان بطل افريقيا ثلاث مرات وحظوظك مرتفع انك تكون بطل رابع للمره الرابعه على التوالي. هذا كياكد الهيمنه ديال المغرب على هذا
2: وما تيخليش مجال للصدفه. يعني هذا الشيء اللي وصلنا له اليوم على انه ما تيقول لك عندنا اوراق اخرى ولازلنا في طريق الاشتغال وكاين واحد العمل، خاصه على ان من الناحيه الافريقيه يعني قاريا فاحنا سابقين عدد من الدول، وحتى عالميا فاليوم حنا عندنا واحد البعد اخر واحد طموحات اخرى.
1: طموحات اخرى غير ربما كما ذكرت لكم في البدايه، الحاجه اللي انا كنشوف المباراه كنشوف واحد الفرص سهله اتيحت للمنتخب المغربي، على الاقل واحد ربعه ديال الفرص انفراد بالحارس بقليل من التركيز، بقليل من ما نقولش الجديه ولكن غير خصوصا التركيز والمهاره ايضا، لان كنعرفوا يعني الملعب او المرمى صغير هناك حارس، ولكن كان هاد اللاعبين عندهم الخبره وعندهم التجربه، فبالتالي كنا نتمنى مواضيع نتمنى أن استغلال الفرص أكثر، لأننا حتى في هدفين لصفر وسجلنا في دقيقة 12، سجلنا بعد ذلك في دقيقة 16 تقريبا، الدقيقة الثامنة كنظن بالعكس الدقيقة الثامنة والدقيقة 12، فبالتالي كان خصنا أننا نمشيو نبحثوا على تأمين الفوز بواحد ربعة ديال الأهداف، باش كتخلي حتى الناخب الوطني انه يجرب خطط، انه يعطي فرصه للاعبين الشباب انهم يدخلوا ياخذوا التجربه الضروريه.
3: هو صحيح فؤاد في الفوتسال دائما ما نتحدث

0: معروف على ديفونس اون زون ديما تيكون مشكل، لكن وصلنا للشباك ورجعنا لديك الحيويه اللي كانت عندنا شحال هذه ورجعنا لديك الطاقه.
1: كنا عارفين ان المقابله الاولى خصنا نكونوا مركزين ونبقاو مركزين، قلنا خصنا نربحوا، المهم ثلاث نقاط والاهداف غتجي من بعد، يعني ما قلناش خصنا ندخلوا باش نربحوا بحصه عارضه. بقينا مركزين ثلاث ادوار المقابله، سالينا الشوط الاول بجوج صفر والشوط الثاني زدنا جوج بيوت يعني 4-0، نتيجه مطمئنه. المهم هو ثلاث نقاط،
2: المهم هو ثلاث نقاط. يقول اذا سفيان مسرار هذه مره اخرى يزرع السرور في القلوب المغاربه بهذا الفوز الكبير وهذه البدايه

0: نشوفوا هذا المنتخب بحال شي ماشين ويله، يعني اله داير فيها الزيت مديان، موتور خدام، ما جوانت كيلات خدام مزيان، الفرامل خدامه مزيان، يعني كيبان لك انه كانوا كان انسجام كبير بين العناصر. حتى ديك العناصر الشابه اللي داخله في المجموعه حتى هي تشبعات بهذا الاسلوب وبهذا المستوى الكبير ديال اللاعبين. وهذا هو الجميل، ان هاد اللاعبين القدامى راه غيمروا كما ذكرنا المواهب ديالهم والتفاهم ديالهم والانسجام ديالهم لهاد اللاعبين اللي غيحملوا المشعل في السنوات القادمه.
1: يعني اللي ما تيفهمش في احترافيا هاد اللعبه هذيك غادي يعتقد على ان هادشي ساهل. يعني كاننا تنتفرجوا في مباراه عاديه وساهل هادشي، ولكن اؤكد لك فؤاد على ان هناك عمل جاد وجاد جدا، ليس فقط على رقعه الملعب، ولكن هو عندي احساس باللي هاد اللاعبين اوتور دان سيليكسيونور اللي هو هشام ديك، فهو خلق واحد الجو اسروي، خلق واحد الجو عائلي ما بين هاد اللاعبين، خلق واحد الجو على انهم تيلعبوا لواحد الرايه الوطنيه، وعلى ان كاين مشروع عمل. اذا كاين عمل اللي تيدار داخل الملعب، وكاين عمل ايضا اللي هو خارج الملعب اللي هو عامل نفسي، وهذا الشيء اساسي، لان اللاعب اللي تيجي على انه تيمثل الوطن ديالو وانه عنده طموح وانه تيلعب داخل واحد الارضيه. تفضل فؤاد.
0: نعم، بغيت نسالك انت كمدرب، ما كيجيني انا بحال هاد اللاعبين ديال كره القدم داخل القاعه الفوتسال كيبذلوا مجهود مضاعف على لاعبي كره القدم التقليديه، لان علاش؟ لانهم ديما في حركه دائمه، ما كاينش توقف، ماشي بحال مثلا دابا تشوف دابا ماتش الكره مثلا عادي، راه تلقى مثلا واحد الظاهر ايمن يقدر يبقى واحد 5 دقائق ما كتوصلوش الكره مثلا او لا ظاهر ايسر او لا مازال لاعبي وسط الميدان كيلعبوا ديما، ولكن هاد الحركيه وهاد يعني ديك لو جو رابيد وفي وسط الملعب وملعب صغير كنشوفوا ربما اللاعبين كيبذلوا مجهود بدني اكبر. ما عرفتش، انا كنسالك انت اللي تعرف اكثر منا في
1: المتطلبات البدنيه ديال
0: انا شحال هذه ما لعبتش الفوتبول صاد
1: وخصك تلعبوا ان شاء الله باش تعرف
0: ما لعبتوش ملي كان عندي الشعر، شحال هذه بزاف صافي لونطو.
1: من ناحيه ديال لي زيفور اللي سيطلبها هاد الرياضه هذا فيه كتختلف يعني 100% عن ما يدور في كره القدم ديال 11، والا غادي نقول لك انا اللاعبين اللي تيلعبوا في كره القدم 11 مثلا ميسي غادي يمكن له قدام اللي غادي يعيا غادي يلعب. بالنسبه لي انا فؤاد هاد الرياضه هذا عندها متطلبات ديال السرعه القصيره المساحه، بل بالعكس ديال 11 فهي كتطلب واحد المجهود كبير وعالي، لان بالنسبه لي هنا التدوير ديال اللاعبين، يعني اللاعب تيمكن له تيدير دي زيفور ديال 5 سكوند 6 سكوند 4 سكوند تيمكن له يدير لا نافيت، يعني كتطلب واحد المعطيات بدنيه اخرى، ماشي بحال مثلا يعني لي كورس ديال لو فوتبول 11 اللي تيطلب بعض المرات اونت 45 سكوند و60 متر، وهي مجهودات. ولهذا تنظن على ان في هذه الرياضه فاللاعبين المتقدمين في السن يمكن لهم يلعبوا حتى 40 سنه او 42 سنه. لانها رياضه تقنيه.
0: كاين لاعبين اللي جاوا منها ولعبوا في البطولات، او ابرزهم هو يحيى جبران لاعب فريق الوداد الرياضي اللي كان بدا في الفوتبول هذا الفوتسال قبل ما يمشي يلعب في كره القدم التقليديه. وديع يعني هذه العناصر الجديده كتبعث التفاؤل، كتبعث الامل ان نشوفوا لاعبين هكا جداد، وخا اللاعبين القدام اللي هما خصوصا مع نذكروا ايضا التالق ديال اللاعب جواد اللي سجل ثلاثيه هاتريك بالامس، يوسف جواد اللي سجل ثلاثه ديال الاهداف وكيعتبر من العناصر الاساسيه. يعني هاد اللاعبين كيبعثوا على الامل عناصر جديده، ونقدروا كما كنقول نشوفوا المستقبل للمنتخب المغربي يبعث التفاؤل.
2: صحيح فؤاد، هشام الدقيق ما مره صرح بان المهم الان هو تحضير الخلف، والمهم ايضا هو كيفيه تدبير هذه المجموعه وايضا ايجاد لاعبين شباب، خصوصا انه انتقد ما مره هشام الدقيق بان لدينا مشكله على مستوى الانديه في البطوله، وبالتالي هو دائما يلح على ان يجب ان نعطي قيمه اكثر للبطوله المحليه وايضا على مستوى المنقبين، لان هشام الدقيق يشتغل تقريبا لوحده، ليس بنفس نظام المنتخب الاول يعني المنقبين الى غير ذلك، وخريطه واضحه مثلا في الدوريات الاوروبيه. لكن الاهم فؤاد هو ان المنتخب المغربي يملك اليوم لاعبين شباب قادرين على حمل المشعل في المستقبل القريب.
0: المستقبل القريب ذلك ما نتمناه، هو المستقبل ظاهر لهذه المجموعه. مستمعينا مشاهدينا، ناتي لنهايه حصه او الجزء الاول من حصه اليوم، سنعود بعد قليل الجزء الثاني، هذه المره حديث عن البطوله الاحترافيه. ما تشوش بعيد، سنعود بعد قليل جدا.
3: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا فتتعدد

0: الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحاً مع الإعادة في التالي.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: نعود معكم إذن مشاهدين مستمعين، دائما معكم في برنامج بوديوم، هذا الجزء الثاني من حصة اليوم، حصة يوم الثلاثاء والزخم الرياضي الكروي كبير وكبير جدا، أحداث متتالية ومتراكمة أيضا بخصوص هذه الأيام، مع بطبيعة الحال هذه البطولة الإفريقية كأس إفريقيا الأمم لكرة القدم داخل القاعة التي انطلقت إذن نهار أمس، وأيضا بهذا الفوز الكبير للمنتخب المغربي على نظيره الجزائري، ثم منافسات البطولة ومسؤولي الجامعة الملكية المغربية، ودعنا نقول العصبة الاحترافية أبوا إلا أنهم ينظموا مباريات البطولة بتزامن، والمشكل في نفس توقيت مباريات المنتخب المغربي. أسف له سي سمير، معي سي سمير الصباح، سمير الجام وصديقي وديع أختي للحديث إذن عن هذين الموضوعين. أسف لها سي سمير البارح، كي غادي دير الماتش ديال المنتخب المغربي مع الثمانية، لقاء ديال الجيش الملكي مع حاجة

0: منذ سنوات وحنا على هذا الحال. بغيت فقط نرجع فؤاد حيت القضيه ديال الفوتسال، علاش ما دير لناش اون ايكيب هنايا ديال ميدي ان نبداو نلعبوا مع بعضياتنا؟ يعني ما شاء الله عندك لاعبين في مستوى كبير، وديع، يوسف، حسن الجابري،
1: حكيم
0: هو حتى حسام،
1: حكيم هو ميسي ديالهم.
0: حسام الدين ديالنا.
1: لا حسام مسكين ما يجيش، ما حاش باش يجي يلعب.
0: لا يلعب جول، يلعب يدير كارديا.
1: لا حسام تجي معاه يا مدرب ولا شي حاجه مع انيق وداك الشيء ولا رئيس الفريق. لا يا كانت كاينه كاين الفكره اننا ننظموا لقاء ما بين الاعلاميين او الناس والموظفين ديال ميديا، وحنا دار وحده على اي حال، يعني ميديا او ميديا ان تي في، حتى ميديا ان تي في عندهم عندهم لاعبين،
0: غيكون ماتش واعر، غيكون
1: ولكن
0: ديربي صعيب
1: بشرط حنا هو المدرب ديالنا ديال الفريق ديال دخول على
0: بطبيعه الحال، بطبيعه الحال ندخلوا على حسب العقد شحال غادير ليا فيه.
1: العقد لا بدون نهايه، فهمتي؟ لا منتهي. العقد ساري المفعول اذا ان يريد الله
0: نخمم عليه.
1: لا لا كنجهزوا ليه ربما غير مع الظروف والظروف ديال كل واحد. لا غادي نحاولوا اننا اقرب وقت ننظموا لقاء.
0: انت فين تتلعب فؤاد؟ الا
1: انا مدرب، مدرب او رئيس فريق.
0: ودابا قلتي لي انا وانت.
1: لا ديرك مدرب، انا رئيس فريق، انا مشرف عام. لا لا، الفكره خاصنا خصنا نديروها وننظموا هذا اللقاء ديال الفوتسال كما ذكرتي، ديال ديال اللاعبين. حنا الميديا راديو و
0: ولا يكون غير مره في السنه، مره في السنه لا راديو ضد لا تيلي.
1: لا لا ماشي مره في السنه، لا شو نديروا الي روتور، فهمتي؟ نديروا على الاقل واحد جوج ديال الماتشات بطبيعه الحال، تجي تكون مشرف على لاعبي ميديا راديو. ديك الساعه الناس ديال التلفزيون عاودين الاصدقاء ديالنا يشوفوا مدرب. تاع كاين الناس مديحي تاورا كيجي في الاسبوع، تاورا يقدر يعني يدير معنا هاد المباراه هذه. سي سمير، شنو دار لك في هاد القضيه اللي قلت لك ديال التزامن ديال البرمجه؟ شنو رايك؟
0: وبصراحه في هذا عبث كثير، لان البارح انت كتهضرنا باش نشوف المباراه، تنتفرج في المباراه في التلفزيون، وحط الهاتف ديالي تنشوف ليه وتنشوف هنا. يعني صعب جدا. فهاد الاشياء يجب تجاوزها الا بغينا نعطيو لكل حاجه حقها. بغينا نعطيو الفوتسال حقه، بغينا نعطيو البطوله حقها. وبحال اللي قلتي فؤاد، دائما انت تقول باللي راه بغينا نقتلوا هاد البطوله هذه.
1: هادشي اللي كيبان
0: لي دائما تتقول.

0: نقول لها لك انه مباراه البطوله خصها تكون السبت والحد على الاقل الجمعه بالليل. علاش؟ باش نخليو الجمهور عنده الامكانيه باش يجي يتفرج في المباريات. انا ما غاديش نلعب اربعه ديال المباريات لان علاش؟ لان الموسم انطلق متاخر. هذا هو الاكراه وهذا الناس اللي الحاجه اللي ما فكروش. البارح ونمشي عندك قبل ما نهضروا في المباراه اصدقائي ديال الجيش الملكي وحنا كنتبعوها مع فريق حدث اكادير، كيفاش يمكن انا واحد الصوره اللي الان باقي كنشوفها نهايه المباراه لاعبي الجيش الملكي النص ديالهم في الارض، لاحظتيها ولا ما لاحظتيهاش؟ واش لاحظتوا مول يعني منهكين منهكي القوى كي يعني عمري ما شفنا في شي يعني ما لعبوش 120 دقيقه، لعبوا 90 دقيقه عادي مع 8 الليل. واش من بعد شفناهم كلهم طايحين الارض؟ لا الوادني لا ميندي لا الباش لاعب اخر فافا ايضا لاعبين كلهم طايحين الارض منهكين ما قادرينش يتنفسوا. شنو التفسير ديال سي سامير؟
1: متفق معك فؤاد لان بالنسبه لي انا المباراه ديال البارح عطاتني جوج ديال لي زيفي ماركون. واحد عنده تيتعلق بفريق الجيش الملكي اللي هو الفريق الوحيد في البطوله منذ البدايه ديالها لعب بنفس اللاعبين 100% اللي لعبوا السنه سابقه لا ميم فورماسيون 100% كلها راجي بيان ريغاردي كلها ديال البارح باش بدات المباراه كلها لعبات. لكن الغريب في الامر هو انهم بعيدين على الفورما ديال السنه اللي مضات اللي كتهضر تنهضر على حمودان تنهضر على الفحلي تنهضر على الدراك تنهضر على بوريغا تنهضر على حدراف. هاد اللاعبين المستوى ديالهم نزل بواحد الصوره خطيره جدا لربما هذا تيرجع بالاساس ربما الاستعداد البدني اللي تيقوم به المدرب البرتغالي
0: تفسر ليها الظاهره خلي دابا
1: هنا كيكون ارهاق مع العلم انهم بداوا هنا يعني ارهاق لان راه بداوا الموسم مبكرا فريق الجيش الملكي ولكن البرمجه يعني لا بلانيفيكاسيون ديال العمل اللي تيدار لان ما نساوش بالجيش الملكي راه عاد دخلوا الغمار ديال البطوله هذه راه المباراه الثانيه المباراه الثانيه ديالهم ولهذا فتنظن على ان هناك مشكل في لا بلانيفيكاسيون ديال لا بريباراسيون فيزيك. ربما هذا المدرب هذا برتغالي ربما هلكهم ما خلاش
0: فيهم. انا عمري حنا متبعين البطوله هذه واحد 40 عام ولا اكثر اول مره كنشوف كما قلتي مازال تجي تقول لي في نهايه موسم او لا هذا

0: أن لاعب يعني منفرد بديك الطريقة، لأن فرصة بوشقالي يعني أبرز من الفرصة ديال الحاجة
1: الثانية
0: قبل منها بواحد 30 ثانية. كيفاش تفسروا يعني؟
1: هذا هو السؤال. دابا جاوبتي على السؤال اللي قلت لك أنايا، هذا اللاعب البوشقالي
0: لو مابقاش نسولك أسي سامي، أنا عندي جواب.
1: هذا اللاعب البوشقالي قام بموسم رائع السنة اللي مدات مع أولمبيك أسفي، وكنا تنتصور أنا كنتصور على أنه ملي غيرجع للجيش الملكي غياخذ الرسمية وغادي يقوم بواحد مستوى عالي. للأسف لأن البارح ملي دخلت هو كان في نفس هنا اللي تيطرح أنا السؤال، هو ان راه ما كانش لاعب اللي ناقص يعني المجموعه كامله تقريبا كلهم يعني نفس
0: انا بلي كان تحدثوا على اخطاء الحراس واخطاء لاعبي وسط الميدان واخطاء المدافعين، غير هذا خطا مهني.
1: لا مهني من انا بالنسبه لي عنده علاقه مع الاعداد البدني،
0: خطا مهني ما في لعب، هذا مهارات لاعب عدم تركيز
1: عنده
0: علاقه بالجانب. واسمح لي انا لاعب بحال هكا يضيع لا لان ضيعك في زاد النقاط سهله سي سامي، راه كان بوحدو واش
1: واش شتي لا لكن شنو قلتي قبل؟ قلتي بلي عمرك ما شتي اونيك كي اباتو في الارض، اذا كاين شي اسباب اللي كتخلي اللاعب
0: يدخل في خانه الخطا المهني بالنسبه لهذا اللاعب مع احتراماتنا ليه. انك تجيك فرصه بديك الطريقه في الدقيقه 94 باقي لك دقيقه لنهايه المباراه، فهذا ربما خطا مهني، ربما اللي عنده خطا مهني كثير والاخطاء

0: فؤاد غير ربيط
1: اذا عطاش غنديروا نوقفوا حتى 10 دورات
0: ونوقفوا وعاود هضر معايا عاد جيبني لهنا نجلس معاك دابا باش نرجع لعند الاخي وديع بالنسبه لحسنيه اكادير راه كاين واحد لو دوزيام في ماركون اللي هو حسنيه اكادير توفرت على اللاعب سجل في 4 ديال المباريات كلها منذ البدايه اللي هو عماد الرياحي
1: عماد الرياحي
0: سجل في 4 تنظن هذه راه وقيله في التاريخ ما كاينش شي لاعب اللي سجل مع بدايه في 4 ديال المباريات كلها
1: مع انطلاق الموسم
0: نعم
1: في المغرب
0: في المغرب ولا اعتقد
1: ما يمكن نبحثوا
0: والمهم انتم كاعلاميه
1: يمكن نبحثوا طيب نمشيو للقاء الاخر من برنامج نهار اليوم وديع النهضتين نهضه بركان ونهضه زمامره نهضه بركان ايضا لم تقنع مع انطلاق الموسم وما بالك بنهضه زمامره ثلاث لقاءات ثلاث هزائم الفريق الذي يحتل يعني المركز الاخير صفر نقطه
2: طبيعي فؤاد اعتقد بان بالنسبه لنهضة نبدا بنهضة بركان لانه كيفما كان الحال كان متالق في النسخ الماضيه اعتقد بان المدرب الجديد فؤاد لا يمكن ان ننكر بان هذه اول تجربه له على مستوى الانديه تقريبا وبالتالي يمكن ان نقول بان هل هي مساله وقت هل هي مساله التعرف على اللاعبين لان لا ننسى فؤاد بان المدرب وصل متاخرا في اطار التحضير للموسم الجديد الان سننتظر رده فعل الفريق هل هو قادر على الاقل في ان يتطور مباراه بعد اخرى لان نحن الان في الجولة الرابعة أمامنا 26 دورة أخرى وبالتالي الموسم ما يزال طويل لا يمكن أن نحكم 100% على فريق نهضة بركان خصوصا أنه يمتلك تقريبا أسماء شكلت 90% من العمود الفقري للموسم المنصرم فسيكون من المفاجئ جدا هذا الفريق الذي تألق الموسم المنصرم أن ينتقل إلى النتائج السلبية دورة بعد أخرى.

0: يمارس كل موسم على حدة، لا يفكر في المواسم القادمة، لا وجود لرؤية استراتيجية. من يسير بكل صغيرة وكبيرة هو رئيس العصبة عبد السلام بالقشور، هو الذي يسير الفريق في كل تفاصيله من الألف إلى الياء. وبالتالي أعتقد فؤاد بأن وحتى في البلاغ، إذا ذكرت بلاغ العصبة الذي تحدث عن مسألة الأندية التي تلتزم برواتب اللاعبين إلى غير ذلك، لا وجود لنهضة الزمامرة وهو رئيس العصبة. فبالتالي أعتقد فؤاد بأن المسألة هي مسألة تدبيرية تسييرية تتطلب مراجعة الأوراق بالنسبة لهذا الفريق.
1: إذن لقاء الفريق النهضة بركان ونهضة الزمامرة الساعة 6 مساء ونهار اليوم، وأيضا لقاء الفتح الرباطي أمام الرجاء الساعة 8 مساء. شكرا لكم لكم أصدقائي، شكرا لسمير الجامل. نلقاك الأسبوع القادم بحول الله مع قوتي، إذا كنت متاحا لما اكتشفتش البحار شي حاجة السيمانة هذيك.
2: إلاك وإلاك الماتش اللي غدير لنا نجي ماشي مشكل.
1: لا بلا ماتش أجي. وديع شكرا جزيلا لك، نلقاك الأسبوع القادم بحول الله مع قوتي. شكرا لكم مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا كما هو الشأن كل يوم. في نهاية البرنامج نوجه تحية لحد عاملين وموظفين وزميلين في ميديا راديو وميديا أن تي في. الآن نمشي ونسافر ونشدوك نضربوا كيلومترات، نمشي ونناظر باش نشكروا دائما كنشكروا أصدقاء ديالنا في المركز ديالنا الإرسال بمدينة الناظور للزميلين أمزين إبراهيم وعبد الحميد بن علي. نتمنى أنهم يكونوا في الاستماع، حتى إذا ما كانوش في الاستماع غادي نقطعوا لهم الطريف وغادي نصيفطوا لهم في الواتساب باش يسمعوه. شكرا لهم على العمل اللي كيقوموا به، شكرا لفريق العمل هنا في ميدي أن تي في، هناك غير بعيد غير هنايا في ميدي أن راديو. بعد قليل تلتقون الأخت سعيدة العيادي في برنامجها صباح الأسرة بعد دور اليوم لوتخ ماتش. شكرا على الإصغاء، شكرا على الوفاء، شكرا على المشاهدة، إلى الملتقى.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
4: مع بنك أوف أفريكا ديما كاين الحل.
5: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكة ديالك في الليل، ولا عندك مشكل، ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى للصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قراب ليكم، مركز خدمة الزبناء لبنك أفريقيا متوفر 24 ساعة على 24 طيلة أيام.

وأوضحت الحكومة في بيان لها أمس أنه سيجري النظر في تعزيز الحماية من التهديدات الناشئة عن الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار نظام مشروع قانون الأمن السيبراني والمرونة. تشهد فرنسا الثلاثاء موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، وذلك فيما تستمر عملية إغلاق عدد من المدارس في مختلف أنحاء البلاد، وفيما يسعى الطلاب إلى الحفاظ على زخم الحراك الذي بدأ في منتصف شتنبر. ينظر البعض إلى الاحتجاجات المقررة اليوم.

موجز العاشرة والنصف ننتقل إلى فقرة الحوار لنفتح موضوعا صحيا واجتماعيا مهما يتعلق الأمر بمرض السكري عند الرجل، تأثيرات السكري المحتملة على صحته النفسية وتواصله مع الشريكة وحياته الجنسية، موضوع قد يجد بعض الرجال حرجا في الحديث عنه لكنه يستحق النقاش بكل وضوح ومسؤولية، لأن الفهم الصحيح وطلب المساعدة الطبية في الوقت المناسب قد يصنعان فرقا كبيرا في جودة الحياة والعلاقة الزوجية. ضيفنا اليوم هو الدكتور يوسف الحردي، اختصاصي أمراض النساء والتوليد والتطبيب الجنسي، الذي سنحاوره حول هذه الجوانب وكيف يمكن للرجل المصاب بداء السكري أن يحافظ على صحته وثقته بنفسه وتوازنه داخل حياته الزوجية. نشير مستمعينا إلى أننا سنخصص حلقتين لهذا الموضوع، نبدأ اليوم مع الرجل ونلتقي غدا إن شاء الله للحديث عن التأثيرات ديال المرض السكري على المرأة. فخليكم معنا وصباحكم صباح الصحة والوعي والوقاية طبعا والحماية، فإنما كنتم نتمنى لكم متابعة

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: المشي مستمعينا خطوات بسيطة لعظام أفضل وصحة أفضل. للعلم المستمعين، المشي ليس مفيدا للقلب فقط، بل يمكن أن يساعد كذلك في الحفاظ على صحة العظام، فيعتبر المشي من الأنشطة البدنية التي تتحمل فيها العظام وزن الجسم، وهو يساعد على دعم صحتها، خاصة عندما نمارس المشي بانتظام ونرافقه بنمط حياة صحي. للاستفادة من فوائد المشي، ليس ضروريا أن نبدأ بمسافة طويلة، فيمكننا الانطلاق بعشر أو 15 دقيقة يوميا، ثم زيادة المدة بالتدريج حسب القدرة والحالة الصحية، مع اختيار حذاء مريح والمشي في مكان آمن. لكن تذكروا مستمعينا أن المشي لوحده لا يكفي دائما للوقاية من هشاشة العظام، فالتغذية الغنية بالكالسيوم

يوم لحماية صحة أطفالنا غدا. تذكير مرة أخرى لكل أب وأم، لا تنسوا مراجعة دفتر التلقيحات الخاص بأطفالكم والتأكد من أنهم تلقوا جميع اللقاحات في مواعيدها المحددة. إذا اكتشفتم أن الطفل لم يستكمل بعض التلقيحات فلا تترددوا في التوجه إلى أقرب مركز صحي للاستفسار واستدراك الجرعات الناقصة وفقا لتوجيهات المهنيين الصحيين. التلقيح مستمعينا ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو وسيلة أساسية لحماية أطفالنا

يا رب الصحة والسلامة للجميع. ولتذكر مستمعينا بعد موجز 10:30 موضوع حوارنا اليوم حول مرض السكري عند الرجل، التأثيرات النفسية والتواصلية والجنسية. ضيفنا الدكتور يوسف الحارثي، اختصاصي في أمراض النساء والتوليد والتطبيب الجنسي. نتمنى إذن بأن تكونوا معنا في الاستماع دائما. أهلا بكم.

0: الغد للمرأة وخصوصية تجربتها مع داء السكري. كذلك نفتح هذا الموضوع بوعي وصراحة، لأن الحديث عن هذه الجوانب خطوة مهمة نحو الفهم الصحيح والعلاج المناسب والحفاظ على جودة الحياة والعلاقة الزوجية. فللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا طبعا ويلتحق بنا من مدينة فاس الدكتور يوسف الحارثي، اختصاصي أمراض النساء والتوليد والتطبيب الجنسي. يا صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بك، نهارك مبروك وشكرا على تلبية دعوة برنامج صباح الأسرة. مرحبا وألف مرحبا.
1: أسعد الله الصباح مدام سعيدة، وتحشناكم بزاف شحال هذه معيتونا وحنا معكم، وكنشكركم على الثقة وشكرا على الاستضافة. تفضلي سيدتي.
0: شكرا جزيلا لك دكتور، وشكرا على الدعم ديالك والثقة ديالك فينا دائما، فمرحبا بك وألف مرحبا. وموضوعنا هو موضوع حساس جدا اليوم، يتعلق الأمر بداء السكري و صحة الرجل الجنسية خصوصا والتواصلية. فنبدأ بالمحور الأول دكتور، تأثيرات النفسية للرجل خصوصا من اللي يعرف بأنه عنده داء السكري، فواش يمكن أن يؤثر هذا المشكل على الحالة النفسية دياله؟
1: شكرا جزيلا على الموضوع. تصوري هذه الآونة الأخيرة باش نكونوا ميدانيين ونكونوا يعطيو مسألة يعني ببساطة، ولينا كنشوفوا رجال يعني أكثر دو بليس أون بليس كيجيو عندنا، دكتور مازال مزوج، أنا عندي ما تسكر وراني وليت خايف وما قادش نتزوج. هناك تخوف أنه يتزوج نظرا يلا بدا ما تسكر، يعني ما رد سليم يلا في الأول ديالو ما كيأثر حتى على شي حاجة، يعني يكتشف مضاعفات على صحته على الشرايين ديالو على العصيبات ديالو، وتيولي متأثر إلى أقصى درجة. وهنا نقولوا بأن الداء السكري من الأول عنده واحد البصمة سلبية على المجتمع. شنو هو؟ فين كان سمعوا الداء السكري ماذا يساوي؟ الفشل الجنسي. وللأسف هذه الفكرة كتولي عندنا تطبيطية، وتولي الرجل في العلاقة ديالو يلا تقاسم السكر يعني عامين من با 3 سنين، يعني الدات ديالو الجسد ديالو العضلة ديالو ما مقيوسينش لحد الآن، ولكن التفكير ديالو وما تقبلش المرض ديالو. هو سيد رجال ولكن ما كيتقبلش، يخاف هذيك القوقعة اللي دخل فيها هذيك البصمة هذاك لو ريفلكس، وللأسف بافلوفيان يدخلوا لراس ديالو تيولي تفكر مرة في العلاقة، فقط ما يعيش حياة ديالو في المحور الحياة ديالو في المحيط ديالو جمالية المرأة ديالو ومأنينة في العلاقة الحميمية، تولي عقله مرة كيمشي الجهاز ياك ما يوقع لي عندك يوقع لي وكيفاش يوقع لي، وكيدخل رويدا فواحد الفخ واحد البياج، واش انا في المستوى باش غنكون في المستوى باش يكون الاداء جيد ونير في العلاقه ديالي، علما ان الجسد ديالو والشرايين ديالو والعضلات ديالو

0: يعجبه هو عاوتاني كيتباعد علما يقدر ياخذ الحبه الزرقاء وغيرها ما تفيدوش اكثريه. لماذا؟ لان المركز العلوي لا بارتي سنترال المركز يعني الفوق ديالو يعني من ناحيه العصبيه هو اللي عنده تطبيط عنده اون انيبيسيون عنده واحد النوع ديال يعني الذبذبه السيئه وهنا تيوقع هو للاسف يعني العمل الوظيفي يعني ديال الشرايين ما تخدمش مزيان لان المركز كيتضعضع كيتاثر بهذيك البصمه السلبيه التاثيريه. علما سيدتي لا سمحتي ولو كيجيو عندي دو بلوس اون بلوس حاليا وقلنا حتى في المؤتمر الاخير رجال كيجي عندي تقول له جاي دوز علاش شنو عندي الحريق هو راه عنده مشكل خايف انه يتزوج فعلا جاء مرض السكر عنده 30 عام دابا عنده 32 عام مازال الشرايين سالمه وسليمه مازال العضلات ما فيها حتى مشكل ولكنه ولو انه رجل مؤمن وكيتقبل وكيرضى وكيحمد الله لكنه خايف انه يتزوج وكيجي تيقول دكتور واش بالنسبه لك انا رجل بحال الرجال واش نقدر نتزوج وشوف سيداتي كيطيح في واحد الزنزانه العذاب الشديد ويقدر يبقى سنوات وسنوات تيقولوا له نتزوج لا لا ما زعمت اللي بغيتها هو ماشي ما بغى هو بالعكس كل قيد زوج غدا لكن وللاسف بقى خائف. تفضلي سيداتي يعني معك مدام.
1: اذا تحدثتي على الموحد التواصلي خصوصا في الزوجه اللي ربما ما كتكونش كتفهم الوضعيه ديال الزوج هو ما كيكونش كيتكلم على الحاله ديالو. المحور المرضي غنرجع معك المحور المرضي الناتج عن داء السكري والتاثير ديالو على التغيرات اذا كان ممكن تعطيها لنا بالتفصيل.
0: نعم ان شاء الله.
1: اذا دكتور
0: كنسمعك اذا ندوي على المحور الثاني.
1: نعم
0: حيت نسات المكالمه سمعتهاش. نعم اذا شوف مع الايام شوف هنا ردة فعل ديال المراه كاين جوج انواع ديال المراه اللي كيكون يلا تزوجوا ومازال صغير وهذا هنا ردة المراه بصفه عامه ماشي هي كتكون شريره التصرف ديالها ما كتفهمش بحال كتعطيها صفعه كتقول ما يمكنش نعد زوجنا وكنعجبو وكيبغيني وكنبغيه ولا كيفاش شنو وقع له واش ما كيبغينيش هنا كتكون رده فعل شويه قاسيه وتولي فشل جنسي تواصلي وظيفي مع المراه انما في كيكون

0: الجنسي نفساني ديال الهلع. بزاف الحالات يعني يقدر يفيدهم هاد الدواء، ولكن يبقى النوع ديال الادمان وتزيدوا في لادوس ولي مخاطر في الجرعه الى غير ذلك. علما تبارك الله عليه راه غير ضايزه، راه تبارك الله صحته مزيانه. هذا الخطا علاش؟ لان المشكل النفساني يقدر يتعدى هذاك الفعاليه ديال الدواء. هذا من ناحيه، من الناحيه المرضيه في كيكون مريض هذه الادويه هي ادويه مقننه تعرف وزاره الصحه المغربيه. ثانيا هناك كفاءات نسائيه رجاليه. ثالثا ما كتعطى الا على واحد المعايير. ما نساوش ادويه تقدر دير العمى، الجلطه القلبيه، الجلطه الدماغيه. علما انا مثلا عطيتو الدواء الحبه الزرقاء هو عنده مشكل في العصيبات، ما تفيدوش سيداتي. نقولوا عطيتو الحبه الخضراء هو عنده مشكل في الالياف، ما غتفيدوش سيداتي. ولا عنده ضرر في الالياف وفي العصيبات وفي الشرايين، خاص الترويض، الترويض. فلهذا ما نجيوش حنا ناخذوا بطريقه عشوائيه، لاننا بغينا نداويو الفشل الجنسي. لا سمحتي نقولها مدام سعيده نكمل.
1: نعم تفضل.
0: فوالا الا بغينا نداويو الفشل الجنسي خصنا ناخذوا المعايير اولا التواصليه. هي ومراتو الا لا سيد رجال وكيحمق عليك وانت لاله العيالات وعندك انوثه وجاذبيه، ولكن هادشي اللي عطى الله ما عندنا ما نديرو، خصو يداوى وانت الدعامه ديالو تعاونيه وتساعديه في لاله العياله. ثانيا كنشوفوا الى عنده مشاكل الشرايين او الالياف بوحدهم او العصيبات بوحدهم او النفسيه، كنداويو حاجه بحاجه وكنديروا حصص استرخائيه عجانيه تطبيبيه سلوكيه. وخصوصا كناكد عليها كنوصي اي واحد عنده داء السكري من غير انه يلعب رياضه بما ان التدخين يبدا يدير الترويض ديال العجان، لا ريدوكاسيون بيرينيال. حنا كنديروا على عند العيالات، هيا ولدت هيا عنده مشكل ديال البوله، لا حتى الرجال. فالعجان ديالو الترويض ديالو مهم بزاف باش يعاون مع الادويه. فاخذ الادويه الطريقة العشوائية ضرر كبير، خصنا نمشيو نديرو خبرة جنسية عند طبيب أو طبيبة ديال التطبيب الجنسي. تفضلي سيدتي.
1: طيب إذا فوقاش كتكون هذه الاستعانة مع الطبيب أو الاختصاصي في الصحة الجنسية ولا الأخصائي النفسي كيكون مفيد طبعا بجانب المتابعة ديال داء السكري يا دكتور؟
0: هو كنتمناو وكنشكر على الاسئله النيره تبارك الله عليك. دائما ودوما كنقول لك تبارك الله عليك. شوف تنتمناو ان يوقع التواصل مع الايام كبعض الدول ان الطبيب ديال الغدة ديال السكر يتواصل مع الطبيب الجنسي والطبيب الطبيب ديال الحوض. لان الواحد كيجي بدا السكر واخا ما كيفشلش، نصيفطو يدير خبره حوضيه، يدير حصص ترويضيه استباقيه باش يقوي العضلات ديالو، وبالتالي راه متبع مع الطبيب ديالو ويقاد السكر ديالو. فين يبدا شي مشكل يعني ولو بسيط، ما نديروش من تقبه قبه، ما نديروش هاد القضيه، بدا يفشل هو سيد رجال يمشي عند طبيبه او طبيب الجنسي ونفسروا له النصائح ونحاولوا نكسروا هذيك يعني النظره يعني يمكن السيئه على نفسه بانه ما بقاش رجل بحال الرجال، بانه ولا كيفشل، بانه الى او الشوفه ديالو على المراه ديالو ما تشوفش راجل كما كان شحال هذه، ونحاولوا نجلسوا بيناتهم تيجوا عندنا تيخرجوا كيتعاونوا فرحانين. لان شنو قلتي عاد دابا في الحلقه في الاول؟ التواصل. التواصل. التواصل. نفسروا هي لاله العيالات، هو السيد الرجال انسان مصاب الحمد لله على المرض ديالنا ونرضاو به ونحمدو، ولكن الحمد لله الانسان يمشي للكفاءات، ولكن ما يديكش قضيه عشوائيه مبعثره يمشي ياخذ الدواء او هذا العشوب او العسل السوداني او الياباني الى غير ذلك. تفضلي.
1: طيب اذا دكتور باش نقدموا اليوم المعلومه والنصيحه اللي نكونوا فيها متفائلين، فعندما تكون مشكله وظهرت فعلا واش كيمكن تستعيد العلاقه الحميمه الطبيعه ديالها في كثير من الحالات، وما هي الخيارات ديال العلاج اللي كتكون متاحه وكتنصحوا بها؟
0: شوف سبحان الذي يحيي العظام وهي رميم. شوف لله واخا تتبعثر النواه الزوجيه، شوف ولا تنسوا الفضل بينكم صدق الله العظيم. بالعكس سيدي سيدتي تلقوا مشاكل حياتيه هذه ربي خلقنا، لكن ان تكون دعامه لها الى عندها مشكل وهي كذلك. فيبدا في الداء السكري الانسان كيرضى به الحمد لله على نعمه الله وما يفعل ربك الا خيرا، ونتبع عندي الحميه ديالي والوقاية ديالي ومراتي لاله العيالة الدعامة ديالي ونتبعو وكتحسن الأشياء. لكن في كيولي المرض خصوصا لدى النفساني اللي

حديث على نفس الموضوع، لكن كما ذكرت سابقا من زاوية المرأة نتعرف كذلك على التأثيرات ديال المرض السكري على الصحة النفسية ديالها والتواصلية والجنسية. المهم التأكيد أن المشكلات الجنسية ليست حتمية لدى كل مريض بالسكري، وأن العلاج المناسب

0: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
1: تسالي لك السولت في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولت ديالك يبقى 6 شهور، تقدر تحوله المكالمات انترنت أو لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهذا الشيء كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز.

0: المغرب 2026. المنتخب المغربي حامل اللقب يستهل مشواره في دور المجموعات بفوز على المنتخب الجزائري برباعية نظيفة. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.

0: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. مرحبا بكل من التحق بنا هذه الأثناء، شكرا لوفائكم للبرنامج. وطبعا نتمنى إذا كنتم على الطرقات أن تقودوا بحذر.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية والذي تابعه المواطنون والمواطنات يوم 9 أكتوبر، جاء أو أعاد الخطاب الملكي التأكيد على ضرورة تفعيل اللاتمركز الإداري وتدارك التأخر المسجل في تنفيذ ميثاقه الوطني، بالنظر إلى ارتباط هذا الورش بتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار وتعزيز التنمية المندمجة. فماذا نعرف نحن المواطنون عن ميثاق اللاتمركز الإداري؟ ما هي مراحل التي مر منها هذا الميثاق الوطني؟ وأيضا ما الفرق بين اللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة؟ ما هي الصلاحيات في منطقتنا أو في جهتنا؟ وكيف ستدار من أجل تحقيق التنمية التي تنشدها كل جهات المملكة؟ من أجل الشروحات في هذا الموضوع ينكب أساتذة اثنين أشكرهما، الأستاذ محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية والقانونية بجامعة القاضي عياض وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة استراغنا، أهلا، في انتظار أن يجهز بطبيعة الحال، أهلا ومرحبا به. وعلى الطرف الآخر الأستاذ زكريا العروسي وهو في نفس الآن أيضا باحث في القانون العام والعلوم السياسية، أهلا ومرحبا بك الأستاذ زكريا العروسي.
2: أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة الكريمة.
0: يا أهلا بك. وأستاذي أتمنى أن يكون أيضا الأستاذ محمد الغالي قد جهز في انتظار. الأستاذ محمد الغالي معنا هشام؟ في انتظار أن يجهز. إذن أبدأ بك الأستاذ زكريا العروسي، حضرتك باحث في القانون العام، ونحن الكثير طبعا كل مواطنينا استمعوا بإمعان إلى رسائل الخطاب التي وردت في الخطاب الملكي، ومنها مسألة في غاية من الأهمية سنتوقف عندها في حلقة اليوم لشرحها لعامة الناس. اللاتمركز، تفعيل اللاتمركز الإداري، ماذا نعني به وما هو ميثاقه الوطني؟
2: نعم أستاذة، وشكرا على طرح هذا الموضوع المهم لتقريب بطبيعة الحال مضامين الخطاب الملكي السامي يعني كافة المواطنين والمستمعين. وأعتقد للإحاطة ولفهم هذه المفاهيم ربما يمكن ننطلق من حياة المواطنين اليومية. فالشخص مثلا يحتاج خدمة إدارية أو يرغب مستثمر في إطلاق مشروع، ربما تحتاج منطقة مدرسة أو مستشفى أو طريق. كنطرحوا واحد السؤال دائما، أين يتخذ هذا القرار؟ من يملك صلاحية اتخاذه؟ ما الوقت اللي كيستغرق هذا القرار باش يعني ينتقل من طلب لتنفيذ؟ وهنا هذه الأسئلة كلها كتخلينا نمشيو لثلاثة ديال المفاهيم أساسية تحدث وتطرق إليها سيدنا الله ينصره. أولا، لا مركزية. لا مركزية تعني أن المواطنين كينتخبوا مجالس جماعية وجهوية، وهي الانتخابات اللي احنا مقبلين عليها السنة المقبلة، كتولى تدبير شؤون المنطقة ديالهم في إطار القانون، في إطار مبدأ التدبير الحر، هؤلاء منتخبون.

0: كاين المفهوم الثاني وهو لا تمركز إداري، ويعني هذا لا تمركز أن الإدارة المركزية كتمنح واحد الصلاحيات فعلية لممثليها ومصالحها يعني في الجهات والأقاليم حتى يتمكنوا من اتخاذ هذه القرارات اللي بطبيعة الحال كتدخل ضمن اختصاصاتهم.
1: يعني تفويض، هي تفويض.
0: نعم تفويض. تفويض هو ما نعرفه في الأقاليم بالمصالح الخارجية، مندوب قطاع كذا، مديرية قطاع كذا في الإقليم كذا، هذه كلها هي تعتبر مصالح خارجية ومصالح إدارية تعنى باللا تمركز إداري. عندنا أيضا واحد المفهوم اللي هو شامل واللي هو دائما يطرح في خضم الحديث عن اتخاذ القرارات الجهوية وعن نقل اختصاصات المركز إلى الأقاليم، وما بات يعرف بالجهوية المتقدمة، وهو الخيار الدستوري الذي تبناه المغرب من خلال دستور 2011. هو مشروع أوسع طبيعة الحال كيهدف باش تجعل هذه الجهة اللي طبيعة الحال المواطنين يصوتون أيضا على ممثليهم في الجهة وعلى هم أيضا ينتخبون رئيس الجهة بسلطاته وباختصاصاته التي وسعها الدستور، فتعتبر فاعل أساسي في التنمية من خلال تخطيط المشاريع، من خلال تنسيق الجهود، طبيعة الحال من خلال تعبئة أيضا الإمكانات المحلية. وحتى نفهم أكثر ناخذ واحد المثال بسيط، إذا كانت إحدى المناطق تحتاج لمشروع اقتصادي يوفر فرص شغل،

0: أما في التخطيط التنمية الترابية، لكن هناك تجي الدور على المصالح الإدارية المختصة معالجة الملفات يعني الداخلة ضمن صلاحيتها، توفر الدولة التوجهات الوطنية، الموارد اللازمة بحسب البرامج والاختصاصات. وهنا طرحتم أستاذة مسألة مهمة كان سيدنا الله ينصره قد تطرق إليها في الخطاب، وهي ضرورة تفعيل الميثاق الوطني للتمركز الإداري في المغرب. اليوم هذا الميثاق ديال التمركز بطبيعة الحال تعتبر هو الإطار التنظيمي اللي من صلاحياته ومن اختصاصاته إعادة توزيع الاختصاصات والسلطات.
1: ولكن احنا يعني للامانه في بعض الاحيان لما يجي الخطاب الملكي يكون هو خارطه الطريق، تعرف على انه هو خارطه الطريق للسنوات المقبله، تمام؟ وفي بعض المرات نتوقف عند بعض المصطلحات التي ربما بعض المواطنين يسمعوها لاول مره، انه عندنا فعلا اللا تمركز الاداري وموجود

0: هذا الميثاق الوطني اللي لا تمركز الإداري بالمغرب. وانت تعرف على أنه المغاربة جميعا اللي دائما يقول لك مثلا أنا عندي الورقة الفلانية أو عندي الملف الفلاني خاصني نطلع على الرباط، وماشي كل شيء متاح له هذا الأمر باش يمشي يتنقل من وجدة مثلا ويمشي للرباط باش يقضي أمور إدارية. وهذا هذا في مفهوم الضي. هل الميثاق الوطني للا تمركز اللي عنده مجموعة من المراحل اللي مر هو بمجموعة من المراحل وعنده أيضا مجموعة من القوانين اللي كتنظمه، بغينا نعرفها. طبعا الحال تحق بي وأنا حضرتك بصدد يعني الحديث عن الإطار القانوني اللي جاء فيه المصطلحات وتوضيح المصطلحات القانونية حتى يفهم عموم الناس. التحق بنا مشكورا الأستاذ محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانونية بجامعة القاضي عياض، في نفس الوقت هو عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة سراغنا. مرحبا وسهلا بك الأستاذ محمد الغالي.
1: أهلا وسهلا الأخت فرحانة وبضيفك الكريم والمستمعين الكرام، مرحبا.
0: طبعا كان من المهم جدا أن نفهموا المصطلحات والمفاهيم، شنو نعنو بالتمركز ولا تمركز والجهوية المتقدمة. لكن إذا تكرمتم الأساتذة نتوقفوا عند هذا الميثاق الوطني للا تمركز والمحطات اللي مر منها الأستاذ محمد الغالي، شنو هو هذا الميثاق؟
1: هو على أين هذا الميثاق؟ هو جاء من أجل مواكبة الجهوية المتقدمة، ممكن نقوله بشكل عام مواكبة اللامركزية. وهذا الميثاق عرف واحد المخاض كبير لدرجة أنه ورد واحد المجموعة ديال الخطاب ديال صاحب الجلالة اللي تتأكد بأن هذا الميثاق كان خصو يخرج وما خرج حتى 2018، بمعنى أن الجهوية المتقدمة تشنات مع دستور 2011، القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وقوانين أخرى في إطار اللامركزية كذلك خرجت قبل هذا التاريخ، ولكن الأمور ما مشاتش في الاتجاه اللي غادي يحققنا ديك الإنسيابية في العمل وفي التعامل ما بين السلطة المركزية والسلطات اللامركزية، وخاصة إلى هضرنا بالنسبة لمختلف مجالس الجماعات الترابية الجهوية الإقليمية والجماعات. أنا نعطيك مثال، مي كتكون جماعة كتصيب برنامج العمل ديالها أو مجلس إقليمي أو جهة كتصيب برنامج التنمية الجهوي أو برنامج التنمية الإقليمي، في القانون تيفرض بأنه كتكون واحد المشاورات، هذيك المشاورات كيتم الاستدعاء ديالها ديال مختلف الفعاليات الرسمية اللي كاينة على مستوى الجماعة أو الإقليم أو الجهة، وكذلك الفعاليات المدنية والاقتصادية، باش أنهم يساهموا في إعداد ذاك برنامج العمل اللي غادي يرهن هذيك الجماعة ولا الجهة ولا الإقليم ست سنوات. مي كيجيو هاد الأعضاء ديال هاد المؤسسات اللامركزة لهاد المندوبيات أو الإقليميات اللي تنسميهم التابعين للقطاعات الوزارية المركزية، لا يقدمون أي شيء. مي كيسولو كيقولو أشنو؟ يقولو أنا جاي باغي نعرف المعلومة شنو بغيتو، بمعنى ما عندوش سلطة أنه يعطي رأي أو أنه يساهمك ويقول لك فعلا بأننا سنلتزم بهذه ولا نلتزم بهذه، لأن العمل ديال الجماعات الترابية مؤسس على التعاقد على الشراكات، وبالتالي منين تيكون معاك ممثل ديال القطاع من القطاعات ليس له سلطة القرار، فإن هذاك البرنامج العمل ديال ديك الجامعة ولا برنامج التنمية إقليمي ولا جهوي ما تيكونش عنده معنى وتيولي كله فراغات. لماذا؟ لأن الشريك ليس له سلطة القرار، خلصتو يكتب للرباط وشوف الرباط واش غيجاوبوه ولا ما غيجاوبوش، وبالتالي هذه أمور اللي لأن منين كنقولوا في التنظيم كاين عندنا الأساليب الصلبة وعندنا الأساليب المرينة. الأسلوب المرين هو لا تمركز، بمعنى أن السلطة المركزية تفوض الآلية الأساسية في لا تمركز، ومنين تنهضروا الآن على ميثاق لا تمركز الإداري

0: إن أهم القطاعات التي مرتبطة بحياة المواطن اليوم المغربي حتى يفهموا مفهوم ما أكد عليه صاحب الجلالة، هو تفعيل، ضرورة تفعيل اللا تمركز الإداري. نأخذ قطاع الصحة مثلا، أنا وزير الصحة في المركز، أنا وزير الصحة في المركز، لدي 12 جهة على امتداد التراب الوطني، فيها من يمثل وزارة الصحة، تمام؟ يرفعون إلي التقارير، أنا المركز، أنه الجهة مثلا جهة الشرق محتاجة إلى، على سبيل المثال، إلى مستشفى جامعي عاجل، بهذا المفهوم البسيط، تمام؟ طيب احنا في المركز غادي ننكبوا على دراسة الأمر وشني الإمكانيات اللي يمكن نرصدوها لهذه الجهة باش ينقروا أن ننشئوا فيها مستشفى جامعي مثلا. فالآن بالتوجه الجديد، هل الجهة هي من ستدرس وتتكفل بالميزانية وغير ذلك وأمور أخرى؟ هل هو هذا مفهوم لا تمركز مثلا؟
1: أنا
0: في هذا المثال،
1: إلا سمحت لي الأستاذة فرحانة باش نوضح، عندنا الاستقلالية في الميزانية، الوزارة قطاع وزارية الصحة، كاين قانون مالية السنة، كاين ما يسمى بالميزانيات القطاعية ديال كل وزارة، كترصد داكشي اللي غادي تنجز وشنو هي النفقات اللي غادي تنفق، عندها استقلالية ديالها. الجهة كذلك الدستور والقانون التنظيمي ديالها أعطاها الصلاحيات ديالها، ولكن بقى مجال ديال الشراكة، بمعنى كاين هنا عنصر الالتقائية، لأننا كنميو هذيك الجهة خاص تكون واحد الالتقائية فيما يتعلق بما نريد أن نقوم به. مي كتكون الوزارة كتشرق وحدها والجهة ما كتنسقش، وهذا كنشوفوه، مي ما كيكونش واحد تناسب سياسي، تتلقى رئيس الجهة مشي حزب وكتلقى الوزير من حزب آخر، هذا كان سيطرح هذا الإشكال بشكل كبير في عملية التنسيق، وهذه تهيام الأمور ليا، لأن يمكن المتق لا تمركز فيه أمور تقنية مهمة ولكن الجانب السياسي مهم كذلك. أنا كنعطي مسألة، الوزارة عندها ميزانية ديالها غادي ترصد مشاريع في جهة من الجهات، تيبقى الإشكال على مستوى التنفيذ وعلى مستوى الإنسيابية والتنسيق. تنهضر دابا على مديرية جهوية ديال الصحة، هذيك المديرية الجهوية خصها تكون عندها سلطة القرار باش تنسق مع الجهة، لأن هي اللي كاينة في البلاصة، ولكن الإشكال اللي كاين أن الوزير ما تيعطيش هذيك السلطة لهذاك المدير الجهوي، وكأن الوزير تيقول أنا إلا جيت نعطي هذيك الصلاحيات اللي عندي والاعتمادات المليون فرقها على 12 الجهة، أنا كوزير شنو غندير؟ وهذه إشكالية كبيرة اللي كتعكس هذه المسألة ديال أننا خصنا نكون عارفين شنو بغينا نديرو، وتكون عندنا ذاك التجرد.
0: إذن هي عقلية، إذن هي عقلية إدارية،
1: العقلية إحنا اللي كيهمنا ماشي دار إكس ولا إجريك، اللي كيهمنا واش أن المشاريع تنجزات، واش أن الخدمات تؤدى للمواطنين في إطار مبادئ الشفافية والفعالية والنجاعة، هذا هو الإشكال اللي عندنا. بمعنى أنا ما بغيش نطلق السلطة، بمعنى تنقول بأن ما زال عندنا إشكال في هذه المسألة المتعلقة بالتفويض، الوزراء خص تكون عندهم الجرأة وخصهم يفوضوا ويراقبوا، بطبيعة الحال عنده سلطة الرقابة، ولكن مني كيولي الوزير ديال القطاع أنه يتحكم في هذاك القطاع باش يجعل منه واحد الموريد للانتخابات ولا كذا، احنا شنا راه هذا إشكال أنه مطروح بحيدة، راه تتلقى واحد المنطقة تؤدى فيها خدمات معينة، علاش؟ لأن هذوك رؤساء الجماعات محسوبون على حزب معين، وبأن الوزير ديال هذاك القطاع مع هذاك الحزب، هذه راه إشكالية أخرى من نوع آخر ستعالج. راه ما يمكنش أن حزب أنه تيمول الجماعات ديالو والجماعات الأخرى لا تستفيد، وهذه من الإشكاليات اللي كنشوفوها.
0: ولكن المواطنين في تلك المنطقة يعني لهم انتماءات حزبية مختلفة ولهم أيضا توجهاتهم، ومنطق الحزب لا يشتغل

0: زكريا.
1: نعم، قبل ذلك أود بدور الترحيب بأستاذنا العزيز، وأعبر عن سعادتي بالتواجد مع هذه القامة العلمية التي يفتخر بها المغرب في مجال القانون العام والعلوم السياسية. فتحية لكم أستاذ. ما يتعلق بسؤالكم وارتباطا بهذه العقلية، فاعتقادي سيدنا الله ينصره هنا في الخطاب أثار واحد المسألة مهمة جدا وتتعلق بالطريقة، يعني عقلية وطريقة اشتغال هذه الإدارة وعلاقتها بطبيعة الحال يعني تحديد العلاقة بين المركز والجهات، وهي جوهر ما تحدث عليه الخطاب الملكي. باش نكون واضحين، المغرب قطع واحد الأشواط كبيرة في بناء البنية التحتية، إطلاق المشاريع الكبرى. اليوم التحدي اللي بقى مطروح وكيفاش نجعلوها الدينامية توصل لمختلف المناطق وكتستجب للحاجات الفعليه، هو اللي عبر عليه سيدنا الله ينصره في خطاب سابق بمغرب سرعتين. وباش نفهموا اكثر نمشيو غير لواحد المثال ديال واحد المستثمر مواطن مغربي بغى يدير واحد الوحده صناعيه في شي جهه من الجهات او جماعه ترابيه، وكتحتاج يعني هذا الاستثمار كيحتاج لواحد التسريع ديال هذا المشروع اللي هو يمكن يكون مشروع حيوي كيخدم الجهه بطبيعه الحال. الان هنا اذا كانت عندنا كل خطوه غادي يدير هذا المستثمر كتحتاج واحد الموافقه من مستوى اداري اعلى كما عبرتوا، نمشي للرباط، كطول المساطير كتضيع هنا فرصه.

0: جهات، جهة غنية وجهة فقيرة، تفاوت بين يعني المجالات. هنا خصنا
1: هذا دور المركز، هنا هذا دور المركز. إذا المركز سينشغل بهذا التوزيع العادل فيما يتعلق بين المجالات وبين الجهات،
0: وأساسا خلق التوازن، لأنه الرسالة الملكية.

0: مسؤول في هذه الإدارة. هل لا هناك قانون بطبيعة الحال، ولكن هناك عقلية أو إنسان هو من ينفذ هذه القوانين. أستاذ محمد الغالي.
1: على أيين؟ فالقانون قانون، نعرف بأن القانون يخضع لمعايير التجرد والموضوعية، وبطبيعة الحال عدم خدمة أهداف خاصة، بل هو يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. ولكن العقليات فهي تتأثر بعوامل سيكولوجية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية. العقلية يمكن نقول بأن هي تعتبر من الأمور الكبيرة فيما يتعلق بتحقيق الأهداف، وهذه مسألة مهمة. لأن من كان وظف واحد الشخص ولا كان اختار واحد الشخص لواحد المنصب، واش
0: أستاذ غالي، محمد الغالي، أستاذ محمد الغالي، تمام، في انتظار أن نعيد الاتصال بالأستاذ محمد الغالي. نكمل على الفكرة أستاذ محمد زكريا العروسي. من أجل الالتزام بكل التوجيهات الملكية السامية، وأن يكون الأستاذ محمد الغالي قال أن نختار الشخص المناسب في المكان المناسب، لأن هذه العقلية هي من ستدير الإدارة.
2: صحيح، أتفق مع الأستاذ الغالي، لأنه عمليا المورد البشري هو مهم في أي تحول وفي أي يعني تعاطي مع أي تحديات. فاليوم هذا الورش الجهوية المتقدمة وتفعيل التمركز الإداري، ما كان تكلموا على واحد الإنسان هو اللي كيتولد في دير هذه الإصلاحات بطبيعة الحال، واحد المورد البشري، واحد الإطار إداري هنا. فمن كان نقلوا الاختصاصات للجهات، خصنا نوفروا الموارد المالية، أيضا خصنا نوفروا تكوين الموارد البشرية، خصنا نبسطوا المساطر. أيضا كيبقى دائما هذا النجاح لكل هذه الجهود مرتبط بكفاءة المسؤولين والأطر الإدارية والقدرة ديالهم على تدبير واتخاذ القرار. وهنا لربما
0: الساكنة ستكون لها القدرة على أن تحاسب من هم في الجهة، مسؤولي الجهة وليس المركز.
2: بطبيعة الحال هنا كنفرقوا بين جوج ديال المستويات دائما، بين مستوى المنتخب في المجالس الجهوية، واللي يفترض على أن الساكنة تواكب عمل المجالس لا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى الجهوي. انتخابات دائما كل 5 سنوات لتتبع الحصيلة الانتخابية، لتتبع يعني عمل هذا المنتخب، وبالتالي راه كاين انتخابات والناخب يعبر عن رأيه. المستوى لا تمركز، فهنا الإدارة يجب أن يعني تفتح واحد الأفق ديال رقابة، واحد الآليات يمكن تكون رقابة ناعمة على عمل هذه الموارد البشرية. لكن من المهم أن المركز يفتح واحد الورش كبير ديال التكوين ديال الموارد البشرية في مجال لا مركزية ولا تمركز.
0: أن نعد أطر بهذه العقلية لا تعيق التنمية في الجهات،
2: أن نعد أطر

0: تفهم جوهر اللاتمركز.
1: طيب الأستاذ محمد الغالي التحق بنا أستاذ، عذرا أستاذ زكريا، نعم. إنصافا له فقط أترك الدقيقة الأخيرة لي الأستاذ محمد الغالي، لم يسعفك الخط، تفضل أستاذي.
2: نعم الأخت فرحانة، بخصوص هذه المسألة المتعلقة بالعقلية، هذه مسألة كيخص التوظيف ديال ذاك الشخص في ذاك المكان، خص تكون له دراسة إلى أي حد فعلا فهو يحترم هذه المعايير التي نتكلم ونتحدث عنها، لأن العقلية هي معطى طبيعي في الإنسان، ولكن يخضع للتمرين. هذا التمرين إلى أي حد يفهم فلسفة الدولة، يفهم أهداف الدولة، لأن بعض الأحيان راه كنلقاو مسؤول أن الهدف ديالو هو تحقيق أمور ديالو هو خاصة، ما عندوش ذاك المعيار.
1: ولكن ما نشهده اليوم من التنمية وما نسعى إليه من تحقيق المزيد من هذه التنمية يتطلب أطرا وكوادر بشرية تساير هذا التوجه
2: الموضوعي، باش أنه يتعامل مع ربه لا الكفاءة لا ركلي أنه تبارك الله طاقة الحياة والمعلومات، ولكن على مستوى الإدارة والتدبير. نعم
1: الأستاذ محمد غالي، سمعت كلامي، نحتاج إلى أطر كفأة بكل ما تحمل كلمة من معنى.
2: نعم والاستقامة، لأن ملي كنرجعوا للقوانين راه تقول لك الكفاءة والاستقامة، راه ماشي غير الكفاءة بوحدها، الكفاءة والاستقامة والتخصص، وهذه كلها هي أمور بطبيعة الحال إلى تجمعات كيمكن تعطينا هذاك البروفيل أو هذه السحنة اللي فعلا غادي تكون قادة باش.
1: شكرا جزيلا لك، للأسف الشديد التغذية رديئة معك الأستاذ محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانونية بجامعة القاضي عياض وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة صراغرة. ممتنين لمشاركتك، ممتنين أيضا للأستاذ زكريا العروسي الباحث في القانون العام والعلوم السياسية. يا أهلا ومرحبا أستاذ زكريا.
0: أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة الكريمة.
1: شكرا لكم أستاذ المستمعين، غدا حديث آخر يجمعنا، فابقوا برفقتنا.
3: On 11h30 sur Média, les titres des journaux de la mi-journée.

0: أهلا بباريس، الأجواء ماطرة مع حرارة في حدود 23 درجة. الحال كذلك في بروكسل مع درجة حرارة تصل إلى 20. الطقس مشمس في مدريد وروما مع حرارة تسجل 28 و23 درجة على التوالي. في إسطنبول الطقس ماطر والمحرار يسجل 21 درجة. بنيويورك الطقس غائم جزئيا والحرارة تسجل 22 درجة. في طوكيو السحب المتفرقة والحرارة تسجل 26 درجة. ببعض مدن وعواصم المشرق العربي الطقس مشمس في مكة المكرمة بدرجة حرارة مرتفعة تصل إلى 38 درجة. 38 درجة تسجل كذلك ببغداد مع أجواء بسحب متفرقة. الطقس غائم جزئيا في دمشق والحرارة تسجل 28 درجة مئوية.
1: باستديوهاتنا تمام منتصف النهار، نشرة مفصلة بأهم وأخر الأنباء، تفاصيلها كلها معك إبراهيم الغربي. أهلا ومرحبا أستاذ إبراهيم.
2: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. المغرب بعد انتخابات 23 من سبتمبر التشريعية وما أفرزته من نتائج، الإعلان عن تشكيل أغلبية حكومية مكونة من 4 أحزاب، الأصالة والمعاصرة متصدر النتائج، والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية أحزاب الكتلة الديمقراطية السابقة. ومجلس النواب المنبثق عن انتخابات 23 من سبتمبر ينتخب اليوم رئيسه. العائلة الإسبانية الملك فيليب السادس

هذه الحكومة مدعومة عدديا بكل من حزب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية. هذا التحالف أمامه رهانان اثنان كبيران الآن، هما التصريح الحكومي وبعده مباشرة مشروع قانون المالية. والآن بدأت رحلة اقتراح الأسماء. فاطمة الزهراء المنصوري بحسب مصادر ميديا طلبت 3 أسماء في كل حقيبة وزاري من الأحزاب المتحالفة، ما يعني أنها تبحث جيدا وتنقب في بروفايلات وزرائها، لأنها تعلم أنها كامرأة هي الأولى تاريخيا في المغرب، الأعين مسلطة عليها إعلاميا على منصات التواصل الاجتماعي من طرف المراقبين هنا في العاصمة المغربية الرباط. هذه الحكومة أمامها تحدي الرفع من الأجور، تخفيض الأسعار، تنزيل برنامج حزب الأصالة والمعاصر الذي كان برنامجا طموحا جدا في

0: إسبانيا الملك فيليب السادس وعائلته الملكة ليتيفيا حل صباح اليوم بمدينة سبتة المحتلة في زيارة مثيرة للجدل، ستتبعها أخرى غدا الأربعاء إلى مدينة مليليا المحتلة. وتأتي الزيارة في خضم أزمة الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة في عقاب موجة العبور الكبيرة وآخر شهر يوليوز الماضي، أزمة ورد تشخيص مسبباتها وآفاق علاجها في مضامين الخطاب الأخير للعاهل المغربي الملك محمد السادس في افتتاح الولاية التشريعية الجديدة للبرلمان. في المتابعة مراسلنا في مدريد محمد المدن.
1: في زيارة تقدمها السلطات الإسبانية باعتبارها تعبيرا عن دعم سكان المدينة في مواجهة تداعيات أزمة الهجرة الأخيرة، تشمل لقاءات مع السلطات المحلية وممثل المجتمع المدني قبل التوجه الأربعاء إلى مليليا. وهذه أول زيارة رسمية لفيليب السادس إلى سبتة الصليبة منذ اعتلاء العرش سنة 2014، وأول زيارة لملك إسباني منذ نوفمبر 2007 حين زار خوان كارلوس الأول المدينة برفقة

0: الملكية في كسب حالة من الهدوء حتى موعد الانتخابات. في نهاية المطاف أعتقد بأن هذا الزخم لا يؤدي ولا يتم ترجمته عمليا وعلى أرض الواقع. في نهاية المطاف لا أعتقد بأن هنالك إمكانية الاتفاق دون إيجاد تسوية شاملة للحرب بين أمريكا وإيران. من الصعب تخيل أن يعم الهدوء منطقة الشرق الأوسط.
1: رفع صندوق النقد الدولي اليوم بشكل طفيف توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بمقدار 0.1

0: توقيع يونس مكارسي قبل أن يضاعف يوسف جواد النتيجة مانحا أسود الأطلس أفضلية مريحة مع نهاية الشوط الأول. في المشهد الثاني واصل المنتخب المغربي عزفه المنفرد محافظا على سيطرته وأفضليته وعروضه القوية ليعود يوسف جواد إلى الواجهة من جديد مسجلا هدفين إضافيين وموقعا على الهاتريك بشخصية أكدت تألقه في هذه المواجهة. نستمع في هذا الإطار لبطل المباراة يوسف جواد.
1: وأول حاجة الحمد لله على الانتصار. كنبغي نشكر جميع اللاعبين والمدرب. المباراة ما كانتش سهلة كيف ما شي الفريق الجزائري ما كانش فريق سهل. الحمد لله المباراة دازت في أجواء رياضية والحمد لله 3 بوا تساعدنا أننا نكونوا في الصدارة ونتربعوا إن شاء الله نزيد القدام نربحوا الماتشات اللي جايين ونكونوا ندوزوا متصدرين إن شاء الله.
0: بهذا الانتصار العريض بعث المنتخب المغربي رسالة قوية إلى منافسيه مستهلا مشواره القريب 3 نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب زامبيا الذي تفوق بدوره على ليبيا 3 أهداف مقابل هدف واحد. انطلاقة مغربية قوية ورباعية نظيفة تفتح شهية الجماهير لمزيد من القلق في رحلة البحث عن المجد الإفريقي الرابع تواليا.
2: بعد شكرا الآن نتوقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملتها مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
3: مرحبا بك إبراهيم.
2: من المغرب إلى الجزائر وتونس تحمل الصحف اليوم عناوين تتقاطع فيها رهانات التشريع والأمن مع أسئلة الحريات والتحولات السياسية، فما أبرز ما تناولته الصحف؟
3: فاطمة الزهراء المنصوري أعلنت التوافق على تشكيل أغلبية حكومية تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. الخبر متفاعل في الصحافة المغربية. المشاورات التي قادتها المنصوري استهدفت تشكيل أغلبية سياسية

0: مستهدفون. أوكرانيا تدفع الثمن هل يكون الديزل الروسي وقودا للانتخابات الأمريكية. تقارير وتحليلات نشرتها صحيفتا ديلي تيليغراف وفاينانشال تايمز البريطانيتان ووكالة بلومبرغ الإخبارية الأمريكية كشفت عن أبعاد متشابكة لهذه الصفقة. مقال بصحيفة تيليغراف ركز على ما يراه تفريطا أمريكيا في ورقة الضغط الأوكرانية ومكافأة لموسكو. فاينانشال تايمز قدمت قراءة أكثر ارتباطا بالمعطيات الفعلية لسوق الديزل وقدرة روسيا على التصدير، وبلومبرغ سلط الضوء على الأخطار السياسية والعسكرية التي تهدد كييف إذا تحولت أسعار الطاقة إلى معيار يحكم علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بأوكرانيا. القسم المشترك بين هذه القراءات أن الصفقة تتجاوز مسألة توفير الوقود إذا تطرح سؤالا عن طبيعة السياسات الأمريكية تجاه الحرب، وما إذا كانت واشنطن تسعى إلى تصوية توازن بين أمن أوكرانيا ومصالح حلفائها أم إلى تهدئة الأسواق سريعا.
1: شكرا خلدون زين الدين. الساحة الثقافية المغربية.

0: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijari Wafa Bank.
1: Atijari Wafa Bank, croire en vous.
2: حظي خبر اعلان السلطات الجزائريه تفكيك ما قالت انه شبكه اجراميه دوليه تضم 61 شخصا يحملون الجنسيه المغربيه باهتمام كبير على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيره. التفاصيل في هذا الترند مع نور الدين الحوتي.
3: حظي خبر إعلان السلطات الجزائرية تفكيك شبكة إجرامية دولية تضم 61 شخصا يحملون الجنسية المغربية بتهمة التحضير لارتكاب أعمال تمس الأمن العام باهتمام كبير على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة. فور الإعلان عن الخبر الذي جاء مرفقا بصور للموقوفين وما تم حجزه بمعيتهم، غازت منصات التواصل الاجتماعي تعليقات صادرة عن نشطاء مغاربة ومعهم عدد غير قليل من أصوات جزائرية تؤكد أن القضية فيها إن ومسرحية من مسرحيات صناع القرار في المرادية وأجهزتهم الأمنية. ففضلا عن كونها ليست المرة الأولى من نوعها، تقوم هذه الواقعة شاهدا آخر على ما سماه كثير من المعلقين عن حالة متقدمة من الارتهان الهيكلي للورقة المغربية يعيشها النظام الجزائري الذي يستدعي السرديات الأمنية في كل مرة يرتفع فيها منسوب الضغط الداخلي أو كلما واجه إخفاقات في الملفات والقضايا التي يعتبرها مصيرية. وتساءل معلقون بعد إيراد رواية السلطات الجزائرية التي تؤكد أن الموقوفين تسللوا إلى التراب الجزائري بعد وصولهم جوا إلى مطار تونس الدولي قبل أن ينتقلوا برا عبر مسالك غابوية إلى وهران تمهيدا لتنفيذ مخططاتهم. تساءل هؤلاء عن الجدوى من هذا المسار الطويل لمن يريد تنفيذ مخططات معادية، لما الانتقال إلى تونس ثم العودة غربا إلى وهران، وهذه المدينة أقرب إلى المغرب والوصول إليها ليس بصعوبة الدخول من تونس.

ثم الانتقال مشيا إلى الغرب الجزائري. إلى ذلك قال معلقون آخرون إن الرواية الجزائرية تؤكد دخول الموقوفين بعد قطع مسافات طويلة من المشي في الغابات، في حين أن الصور تبين أشخاصا يستبعد أن يكونوا قطعوا مسافات من المشي. إلى ذلك أيضا لفت البعض إلى أن الدخول من تونس بشكل جماعي مستبعد في السياق الحالي، لا سيما في ظل الإجراءات التونسية في مطار قرطاج والتي تضايق منها عموم المسافرين المغاربة منذ فترة. عطفا على كل ما تقدم، لجأ البعض إلى تحليل الصور المرافقة لخبر إعلان تفكيك الشبكة من قبل السلطات الجزائرية. هذه الصور تظهر محجوزات تم ضبطها مع الموقوفين، وهي أوراق نقدية من الدرهم المغربي واليورو وجوازات سفر. وهنا اتضحت بشكل فج نية الاستعراض الإعلامي للأدلة المزعومة. فأي من المحجوزات بغض النظر عن صدق الرواية وكذبها لا يرقى لأن يكون أداة جريمة، إذ هي من المتعلقة الشخصية البديهية والأولية لأي مسافر أو سائح. عطفاً على ذلك، أضحت بعض الصور المنشورة من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية موضوع سخرية على نطاق واسع، كونها تتضمن أوراقاً نقدية مغربية من فئة 300 درهم، والحال أن أكبر عملة ورقية يصدرها المغرب هي من فئة 200 درهم.

0: نستهل هذا الموجز من المغرب، حيث يعقد مجلس النواب يومه الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. وأوضح بلاغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. يأتي ذلك غدا الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية المتمخضة عن اقتراع 23 من شتنبر، أغلبية تضم 4 أحزاب هي الأصالة والمعاصرة المتصدر لنتائج التشريعيات والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية الجديدة أن الأحزاب السياسية 4 ستعمل على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجال. بدأ العاهل الإسباني الملك فيليب السادس والملكة ليتيزيا زيارة نادرة وحساسة دبلوماسيا اليوم إلى مدينة سبتة المحتلة. تأتي هذه الزيارة قبل أقل من 7 أسابيع من الانتخابات المبكرة المقررة في 29 من نوفمبر، فيما يتوقع أن تكون قضية الهجرة إحدى القضايا الرئيسية في الحملة الانتخابية. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أكد في خطابه خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجمعة الماضية في الشق المتعلق بالعلاقة مع إسبانيا خصوصا في ملف الهجرة أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث أصدر التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم إنذارا لإخلاء موقع في العاصمة اليمنية صنعاء تمهيدا لتنفيذ عملية نوعية في ظل تصعيد الحوثيين المدعومين من إيران ضرباتهم على المملكة. التحالف أعلن أيضا اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال الرياض. عقب ذلك حذر المتمردون الحوثيون في اليمن السعودية من استهداف صنعاء مهددين برد وصفوه بالقاسي والمؤلم في الرياض. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي اليوم أن الحلف سيكيف ترتيباته الدفاعية وفقا للاحتياجات بعد استهداف الطيران المسير مجددا سفينتين تجاريتين في البحر الأسود قبالة السواحل البلغارية. رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف أشار اليوم إلى استدعاء السفيرة الروسية بعد الهجومين اللذين أسفرا عن فقدان 11 شخصا. ختاما، تترأس الممثلة الفرنسية الحائزة على جائزة الأوسكار ماريون كوتيار لجنة تحكيم الدورة 23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش التي ستنظم خلال الفترة من 20 إلى 28 من نوفمبر المقبل. النجمة الفرنسية راكمت إشعاعا دوليا على مر السنين وراكمت رصيدا سينمائيا غنيا. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 1:04. إلى اللقاء.
1: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation.
2: Des artistes à la suite de...
1: Le spot avec Soufiane El Khilali du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

وروسيا تساعدان إيران مضيفاً أن لديهما الكثير لتخسره. ويواجه الرئيس ترامب ضغوطاً على خلفية تقارير تفيد بأن جهات صينية وروسية زودت إيران بمعلومات استخباراتية لشن هجمات على القوات الأمريكية في المنطقة.

0: السياسية. أولويات تتجاوز التدبير الظرفي للتحديات الاقتصادية لتطرح سؤال النموذج الاقتصادي الذي يسعى المغرب إلى ترسيخه. كيف يمكن الانتقال من اقتصاد يواجه المخاطر إلى اقتصاد يمتلك أدوات استباقها؟ وكيف تتحول السيادة الاقتصادية من توجه استراتيجي إلى قدرة فعلية على الإنتاج وخلق القيمة وحماية القدرة الشرائية وتعزيز استقلالية القرار الوطني؟ هذا ما ستتناول حلقة اليوم من الاقتصاد للجميع مع الأستاذ علي الغنبوري رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: أزيد من 515 مليار درهم هو حجم الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب إلى غاية 2 أكتوبر من السنة الحالية. احتياطات المغرب من العملة الصعبة سجلت ارتفاعا بنسبة 1.8% خلال أسبوع واحد، وبنسبة 23% على أساس سنوي وفق معطيات بنك المغرب. في المقابل سجل الدرهم تراجعا أمام العملات الرئيسية بانخفاض بلغ 1.47% مقابل الأورو و 2.95% أمام الدولار خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 7 أكتوبر الجاري. على مستوى السوق النقدية، وصل بنك المغرب ضخ السيولة في القطاع البنكي بمتوسط تدخلات يومية بلغ أزيد من 155 مليار درهم، فيما استقر سعر الفائدة بين البنوك عند 2.25%. ارتفاع الاحتياطات وتراجع الدرهم واستمرار ضخ السيولة ثلاث مؤشرات ترسم ملامح المشهد النقدي في المغرب خلال الفترة الحالية.
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: ومن المشهد النقدي إلى المشهد الاقتصادي المغربي، في عدد اليوم نقرأ ملامح اقتصاد المغرب في ضوء التوجيهات الملكية، ونناقش رهانات المرحلة المقبلة وشروط تحويل هذه الأولويات إلى نتائج ملموسة على الاقتصاد والمقاولة والمواطن. معنا الأستاذ علي الغنبوري رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي. أستاذ الغنبوري أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا
0: أستاذ الغنبوري. إذن

0: منك الوسائل ديال السياده الطاقيه. نفس الشيء بالنسبه للامن الغذائي اليوم في ظل واحد العالم اللي هو متقلب، واحد العالم اللي فيه اليوم صراعات جيوسياسيه اللي هي منتشره ومتعدده، المغرب اليوم خصو يكون عنده الادوات والميكانيزمات الحقيقيه باش يكون قادر انه يحقق واحد الامن غذائي. نفس الشكل بالنسبه للصناعه، اليوم الصناعه ما بقاش من المقبول اننا نبقاو في 15% ديال مساهمه الصناعه في الناتج الداخلي الخام ديالنا، خصنا يكون عندنا نسبة أعلى، لأنه اليوم التنمية اليوم مرتبطة بالنمو، مرتبطة بالقدرة على خلق فرص ديال الشغل، مرتبطة كذلك بخلق القيمة المضافة. اليوم التوجهات اللي ممكن يمشي فيها المغرب هي توجهات صناعية. صحيح أن المغرب اليوم عنده اليوم مكتسبات صناعية في مجالات متعددة بحال السيارات الطائرات، ولكن هذا ما كيعنيش أن اليوم خصنا إيقاع أعلى، خصنا مجالات أخرى اللي تيمكن أنه نزيدوا في الإيقاع ديال الصناعة وفي الإيقاع ديال مساهمة الصناعة سواء في الناتج الداخلي الخام أو لا كذلك في خلق فرص الشغل وفي القيمة المضافة.
1: وهذا الإيقاع العالي أستاذ الغنبوري يتطلب أيضا أدوات عالية عندما نتحدث عن الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، هي رهانات مكلفة ومتداخلة أيضا في نفس الوقت. يعني كيف سيرتب المغرب أولوياته؟ كيف يمكن بناء نعم تفضل.
0: أكيد أنا أعتقد أن كما قلت هي أولويات بالنسبة للمغرب، ولكن في نفس الوقت هي نقاط ضعف بالنسبة للمغرب. لأن ملي تنتكلموا اليوم على فاتورة طاقية اللي كتجاوز 16 مليار ديال الدولار، هذه نقطة ضعف بالنسبة للمغرب، كترهن الاقتصاد المغربي للأوضاع في الخارج. حنا شفنا هذا الشيء اليوم في السعر ديال المواد ديال المحروقات فين كيوصل. الاقتصاد المغربي ولا مرتهن بشكل كبير لما يقع من صراع جيوسياسية اللي ترخي بظلالها بشكل كبير على الإيقاع الاقتصادي، على القدرة الشرائية ديال المواطنين، على الوضع الاجتماعي بصفة عامة باعتبار الترابط بين ما هو اقتصادي.

0: اصبح امر واقع ماشي غير في الاقتصاد المغربي ولا في الاقتصاد العالمي. ما يمكنناش ما تكونش عندنا ادوات ديال تملك السياده فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي ونبقاو اليوم في واحد التبعيه اللي هي مطلقه للخارج. وبالتالي اعتقد انه اليوم الرؤيه الملكيه واضحه. اليوم احنا عندنا نموذج تنموي نحقق امتيازات نحقق مكتسبات، ولكن يجب ترصيد هذه المكتسبات، يجب ضمان استدامة هذه المكتسبات، يجب أن ننتقل إلى مرحلة أعلى فيما يتعلق بالتنمية في المغرب، هو ضمان استدامة التنمية من خلال تملك الوسائل ديال هذه المجالات اللي تحدث عليهم صاحب الجلالة.
1: كذلك أستاذ الغنبوري، من التحديات ربما يعني الموسوم بها الاقتصاد المغربي أن الواقع والمشهد العالمي اليوم أيضا موسوم بمجموعة من التحولات، بمجموعة من الأزمات التي يعني كشفت أن الحال أو الواقع يتطلب المزيد كما أشرت من الجرأة من الشجاعة للفاعل السياسي. هل هذا فعلا ما يتطلبه أو ما تتطلب ما ينقص المرحلة المقبلة برأيك؟
0: أكيد أعتقد أن هناك واحد نوع من التردد في واحد مجموعة ديال الاستراتيجيات، خاصة فيما يتعلق استراتيجية الانتقال الطاقي، لأن عانينا امتياز خصنا نعرفه واحد المسألة اللي هي مهمة جدا. هو أغلب الإشكاليات الاقتصادية والأزمات الاقتصادية اللي عرفوا من قريب في التاريخ ديالو كان السبب ديالو جوج ديال الأشياء، الطاقة، ملف الطاقة وملف الماء. وخير دليل على ذلك هو الأزمة ديال 81، هو الأزمة اللي عرف من خلالها المغرب لو بلون داجيستمون ستريكت، السياسة التقويم الهيكلي اللي فرضها صندوق النقد الدولي على المغرب، كانت بسبب الجفاف وبسبب ارتفاع ديال المنتجات البترولية على مستوى العالم بعد الحرب ديال 73. وبالتالي المغرب اليوم عاش واحد المجموعة ديال الأزمات اللي مرتبطة بهذه الإشكاليات. نفس الشيء بالنسبة ل 2008، نفس الشيء بالنسبة للأزمة الأوكرانية الروسية.

0: حقيقي ديال التنمية وديال الرفع ديال الإيقاع ديال التنمية ما يمكن له يمر إلا من هاد المفاتيح اللي عطاهم صاحب الجلالة في الخطاب الأخير ديالهم. اليوم اللي تندوي على ارتقاء بالمنظومة الصناعية اليوم أصبحت ضرورة تنموية، ما بقاتش اختيار، بقاتش مسألة اختيار. اليوم احنا واحد البلد اللي ما يمكنناش نبقاو مستمرين في توجهات فلاحية. اليوم احنا واحد البلد اللي خص يكون عندنا توجهات صناعية معلنة، نحن نحقق نتائج، نحقق قصص نجاح في عدد من القطاعات الصناعية المهمة والاستراتيجية بحال صناعة السيارات، صناعة ديال الطائرات، صناعة ديال الإلكترونيك. ولكن هذا ما كيعنيش أن خصنا نرفعوا من الإيقاع ديال مساهمة الصناعة، ما يمكنناش نبقاو في 15%. اليوم يجب أن نقفز إلى أرقام أخرى تتجاوز الـ20% باش نقدروا فعلا نتحولوا لواحد بلد صعيد، وباش الإشكال الكبير اللي عندنا في المغرب هو أن التنمية ديالنا أو النمو ديالنا تيخصو يولي محسوس الأثر من طرف أكبر شريحة ممكنة من الشعب المغربي. ما بقاش المشكل اليوم في المغرب هو فقط نحقق التنمية ونحقق النمو ونحقق الثروة، ولكن هذه الثروة يجب أن تصل إلى أكبر فئات المجتمع على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الترابي، وهو ما ذكر به صاحب الجلالة. هو ما أكد أن التوازن الحقيقي ديال التنمية اليوم في المغرب يجب أن تلمس اجتماعيا، ويجب أن تلمس كذلك من ناحية المجالية، وهادشي راه جا في الخطاب الملكي. لهذا الخطاب الملكي كان اليوم عنده واحد الرؤية متبصرة، واحد الرؤية واضحة فيما يتعلق بالتنمية، سواء الإشكالية ديالها سواء كذلك الأفق ديال التطوير ديال النموذج التنموي ديالنا من خلال التملك ديال الوسائل الحقيقية اللي تعطينا السيادة في المجالات الحيوية، واللي تخلي المغرب اليوم قادر أنه يضمن استدامة النموذج التنموي ديالنا.
1: طيب أستاذ الغنبوري، المغرب اليوم مقبل على مرحلة جديدة، اليوم هذه التوجهات كيف يمكن أن نقيس نجاحها في حياة المواطن؟ ما هي المدة المحتملة حتى نقيس هذا الأثر الحقيقي والفعلي لهذه المكتسبات، ويعني إعادة مراجعة لهذه الأوراش التي أشرنا إليها وهذه الاستثمارات وهذه القصص نجاح كما وصفتها؟
0: لا أعتقد أنه اليوم ماشي الأمر متعلق بمدة،
1: يعني هل يتطلب الأمر وقت طويل حتى نقيس نجاح؟
0: نعم. ما يمكنناش اليوم نرهنوا الوضع الاجتماعي في المغرب بوقت طويل،
1: لكن الوضع لا يحتمل أستاذ الغنبوري.
0: المطلوب هو الآن. المطلوب هو أن الأثر الآن يبان على المواطن من خلال الإجراءات اللي هي عملية، ومن خلال توجهات اللي هي عملية اللي تبان الأثر ديالها، لأن هذا الشيء ما بقاش تحتمل التأجيل، وما بقاش تحتمل التأخير، وإنما اليوم تخصنا واحد القرارات اللي تعيد التوازن المنظومة التنموية ديالنا، واللي تعطيها القدرة أنه يحسوا بها جميع المواطنات والمواطنين. هذا الشيء تيكون أولا انطلاقا من القدرة على التشغيل، تصحيح للاختلالات اللي كاينه عندنا.

0: مش ماشي ما كناش كنحققوا النمو، راه كنحققوا نمو، راه كنحققوا نجاحات، ولكن هذوك النجاحات ما كتشملش الكل، النتائج ديالها ما كتشملش الكل، كتبقى منحصره في فئات اللي هي فئات قليله جدا. وبقى عندنا اشكاليات فيما يتعلق بالشان الاجتماعي على مستوى الفقر، على مستوى القدره الشرائيه ديال المواطنين، التفاوتات الطبقيه، وكذلك بقى عندنا اشكاليات فيما يتعلق كذلك حتى المستوى المجالي. احنا عندنا الارقام ديال المندوبيه الساميه للتخطيط، 60% من الناتج الداخلي الخام تتصاوبوا لنا ثلاثه ديال الجهات فقط. عندنا كذلك تمركز ديال المشاريع الاستراتيجيه ديال المغرب في ثلاثه ديال الجهات، وبالتالي بقات عندنا التنميه منحصره في محور ديال طنجة الجديده. بالتالي اليوم هذا هو المنطق اللي تنتكلموا عليه، خصنا نخرجوا منه. هذا هو المنطق اليوم اللي خصنا نعالجوا هذه الاختلالات من خلال اليوم رؤيه واضحه، ومن خلال شجاعه سياسيه، ومن خلال كذلك رغبه اكيده في تصحيح هذه الاختلالات اللي اليوم صاحب الجلاله اعطى خريطه الطريق الواضحه فيما يتعلق بالمنظومه التنمويه ككل.
1: الخطاب الملكي استاذ الغنبوري حدد اليوم الاتجاهات الاستراتيجيه الكبرى للمرحله المقبله، لملامح ايضا ومستقبل الاقتصاد المغربي. اليوم إذا سألتك يعني ما هو القرار الاقتصادي الأكثر إلحاحا الذي يمكن أن يشكل نقطة تحول في تنفيذه؟
0: لا، هي قرارات اقتصادية مش قرار واحد.
1: الأكثر إلحاحا في المرحلة
0: هي كلها أكثر من إلحاحا، هي أكثر كلها أكثر من، لأن شوف من اللي تندو الاقتصاد هناك ترابط، ما يمكنش تدير إجراء واحد وهذا من خلال ذلك الإجراء تقول لي سأصحح اختلالات.
1: لا، عندما مثلا نتحدث عن مشاكل الطاقة، مشاكل الأمن المائي، الأمن الغذائي، كلها
0: مشاكل الطاقة. مشاكل الطاقة، شنو المشكل ديال الطاقة اليوم في المغرب؟ مشكل ديال الطاقة في المغرب هو أنه مكلف على الاقتصاد المغربي. اليوم احنا عندنا عجز الميزان التجاري اللي تتجاوز 33 مليار ديال الدولار. هاد 33 مليار ديال الدولار، النصف ديالها السبب ديالو هو الفاتورة الطاقية. وبالتالي لا يمكننا أن نستمر في هذا الشيء، خصنا نسرعوا الخطوات ديالنا فيما يتعلق بالأمن الطاقي ديالنا، سواء على المستوى الداخلي او لا على كذلك على مستوى ديال واحد المجموعه ديال الظواهر اللي بانت خلال الفتره الماضيه، اللي اليوم اثقلت هاد المعالجه ديال

0: قبل الغاز المسال. ما يمكنش. وبالتالي اليوم إذا كاين شي قرارات شجاعة هي في هذا الاتجاه. تيتخصنا اليوم يكون لنا رؤية واضحة للملف الطاقي، لأن ما يمكنناش نستمروا في تدبير غير في تدبير ديال الأزمات ديال الطاقة في كل ما كان عندنا إشكال ديال الطاقة على المستوى العالمي. سنضع أيدينا على قلوبنا، انعكاسات ديالو بشكل مباشر على المغرب، على القدرة الشرائية، على غلاء ديال الأسعار، على التشغيل، على كذلك الحد من الهوامش ديال الاقتصاد المغربي. ما يمكنناش نستمروا في هذا المنطق. اليوم تيتخصنا نتملكوا الأدوات ديال نتجاوزوا هاد الاشكاليات، ويولي عندنا بالفعل ادوات ديال الامن الطاقي. هادشي اللي دوى عليه جلاله الملك بشكل واضح من خلال الخطاب ديالو. اليوم نريد تنميه مستدامه، نريد التنميه ونحافظوا على هاد المكتسبات اللي تلحقوهم اليوم. تيتخصنا نتملكوا هادشي. واش اليوم ممكن انه نستمروا في منظومه اقتصاديه اللي عندنا اشكاليات فيما يتعلق بالماء؟ لا يمكن. واش يمكن لنا نستمروا في منظومه اقتصاديه اللي الصناعه باقا فيها 15%؟ لا يمكن. واش يمكن لنا اليوم نستمروا في منظومه اقتصاديه اللي ما فيهاش الذكاء الاصطناعي وما فيهاش استحضار ديال هذا الهم ديال الذكاء الاصطناعي وادوات ديال التملك ديال السياده فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي؟ لا. اليوم عندنا استراتيجيات المغرب الرقمي، عندنا اليوم خطوات مهمه فيما يتعلق بتعزيز هذه الاشكاليات المرتبطه بالذكاء الاصطناعي، ولكن اليوم تيخصنا واحد الايقاع آخر. خصنا استراتيجيات كبرى اللي تضمن لنا هادشي، لان هادشي اليوم مرتبط بما هو اقتصادي عنده انعكاسات بشكل مباشر على ما هو اجتماعي، وبالتالي كاين ترابط. بالتالي اعتقد انه ماشي فقط قرار او لا قرارين، ولكن نحن بحاجة الى رؤيه اقتصاديه
1: متكامله
0: واضحه في هذا الاتجاه، منظومه متكامله.
1: اشكرك جزيلا استاذ علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، على كل هذه التوضيحات.
0: مرحبا.
1: الشكر لكم أيضا مستمعينا. وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
2: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation.
3: Des artistes à la suite de...
2: Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.
4: Ouvre sa nouvelle saison artistique avec un grand concert de musique romantique. Au programme, le concerto pour violoncelle d'Elgar et les ouvertures Roméo et Juliette de Tchaïkovski et Tannhäuser de Wagner. Soyez tous au rendez-vous à 20h le 17 octobre au Palais des Arts de Tangier.

0: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الثالثة.
2: موجز الثالثة يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نستهله من المغرب، حيث يعقد مجلس النواب يومه الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. وأوضح بلاغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال. يأتي ذلك غدا الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية المتمخضة عن اقتراع 23 من شتنبر، أغلبية تضم 4 أحزاب هي الأصالة والمعاصر المتصدر لنتائج التشريعيات والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوة

0: مجاز هذه تمام 3:04. لحظات وتتابعون حياة أونلاين مع حنان سوري. إلى اللقاء.
1: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
2: المنتخب ستنطلق.
1: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
3: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
4: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
3: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين. ساعة من الزمن سنحاول مواصلة الغوص في أعماق العالم الرقمي، نكتشف أسراره ونكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم تقريبا كل شيء ولا كيدوز عبر الهاتف، كنخلصوا بالتليفون، كنشريو من التليفون، كنتواصلوا مع العائلة طبعا، كنقضيو أغراضنا الإدارية، كنخزنوا الصور ديالنا والمعلومات ديالنا الشخصية في حسابات مختلفة. وسط هذا الاستعمال اليومي كان واحد الجانب اللي ما كنعطيوهش دائما الاهتمام الكافي، الحماية ديالنا في العالم الرقمي. ممكن توصلك رسالة كتقول لك باللي الطرد ديالك وصل، أو اتصال من شخص كيقدم نفسه على أنه موظف بالبنك ديالك، أو رابط كيوعدك بربح أو تخفيض مغري جدا. وممكن تتعامل مع هذه الأمور بشكل عادي بلا ما تنتبه أن خطوة صغيرة كتقدر تعرض معطياتك الشخصية أو فلوسك إلى الخطر. والمشكل دائما أو ماشي دائما هو أننا ما كنعرفوش نستعملوا التكنولوجيا، بالعكس ممكن يكون الإنسان متمكن جدا من التطبيقات والمنصات ولكن ما كيعرفش كيفاش يتأكد من هوية اللي كيتصل ويتواصل معه، أو كيفاش يتصرف من اللي كيشك في شي رسالة مثلا، أو شنو هي المعلومات اللي ما خصوش يبارتاجيها ويشاركها نهائيا. في المغرب الحضور الرقمي كيتوسع باستمرار، وبحسب الوكالة الوطنية لتقنية المواصلات كيتجاوز عدد اشتراكات الانترنت 41 مليون اشتراك خلال الفصل الأول من سنة 2026، مع العلم أن عدد الاشتراكات ماشي هي عدد الأشخاص، لأن الشخص الواحد كيقدر يكون عنده أكثر من اشتراك واحد. هذا الرقم كيعطينا فكرة على حجم الاعتماد.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: أهلا ومرحبا بكل صديقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. مرحبا بكم أنتم تستمعون وتتابعون لحياة

خوف جدية من امتلاك المهاجمين القدرة على التلاعب المباشر بمعدات حيوية وتعطيلها بما يهدد سلامة الغذاء ويتسبب بأضرار اقتصادية. هذا الهجوم طال عددا من سلاسل متاجر التوزيع الكبرى من بينها سلسلة انترمارشي اللي أكدت تضرر 150 متجر من متاجرها جراء الهجوم، بحيث تعرضت أنظمة التبريد في العديد من المتاجر الكبرى لهجوم إلكتروني استهدف تجهيزات متصلة بالإنترنت وتسبب في ارتفاع درجات الحرارة داخل الثلاجات والمجمدات وبالتالي إتلاف كميات من المواد الغذائية. في بعض الحالات وصلت درجات الحرارة داخل تجهيزات التبريد إلى حوالي 50 درجة مئوية وفق التقارير المنشورة طبعا، بما تسبب في خسائر غذائية كما تحدثت بعض المصادر عن وقوع حرائق. صحيفة لوموند الفرنسية نقلت عن مالك انترمارشي أن القراصنة بالإضافة إلى أنه مرفوع درجة الحرارة ديال نظام إزالة الجليد في الثلاجات وغرف التبريد إلى 50 درجة مئوية غيروا مدة العملية من ساعة واحدة إلى 8 ساعات بهدف تأخير انطلاق أجهزة الإنذار. تحقيقات لا تزال جارية بمشاركة الوكالة الفرنسية الأمس السيبراني والسلطات القضائية في باريس، ومن بين الفرضيات اللي كتجرى الفحص ديالها وجود ثغرات في برمجيات تدبير أنظمة التبريد، مع الإشارة إلى أن بعض الأنظمة المتضررة كانت كتستعمل برمجيات ثابتة قديمة. الخطير في هذه القضية هو أن الهجوم ما استهدفش البيانات فقط، وإنما وصل إلى معدات مادية كتأثر مباشرة على سلامة الأغذية واستمرارية النشاط

أنه مصر هي الدولة العربية الوحيدة المشمولة بالقرار، وفي ظل النمو المتسارع لسوق الإعلانات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واش فرصكم باللي أنه الإنفاق الإعلاني الرقمي في المنطقة فاق 8 ديال مليارات دولار خلال سنة 2025، أي بزيادة سنوية قدرها حوالي 18% وفق بيانات اتحاد الإعلانات التفاعلية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اللي أشار إلى تصدر مصر الأسواق الإقليمية من حيث وتيرة النمو بنسبة فقط 23%. هذه الأرقام كتكشف حجم الرهانات الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة بالمنصات، بحيث كيسجل الإنفاق على الإعلانات أو إعلانات شبكات التواصل الاجتماعي في المنطقة نموا فقط 19% خلال العام الماضي. وما بقاش المعركة كتقتصر على جذب المتابعين، وإنما وصلت لتشمل الاستحواذ على ميزانيات المعلنين واستقطاب صناع المحتوى والتحكم في القنوات اللي كتستخدمها الشركات للوصول إلى المستهلكين. القرار طبعا بحسب القائمة المنشورة لا يشمل المغرب، لكن الخبر كيكشف كيفاش المنافسة بين المنصات كتقدر تأثر على الشركات والمعلنين وصناع المحتوى، خصوصا اللي كيعتمدوا على منصة واحدة للوصول إلى الجمهور. رادار أونلاين. شركة أوبن إي آي نشرت معطيات جديدة حول استعمال المراهقين للشات جي بي تي، وقالت باللي متوسط الاستخدام عندهم كيبقى أقل من 15 دقيقة في اليوم، وأن أقل من 2% هم اللي كيتجاوزوا 3 ساعات متواصلة مع الأداة، وهاد الأداة دي هي أداة دي الأدوات الذكاء الاصطناعي. ولكن هاد الأرقام أثرت نقاشا، خصوصا بعد تقييم اللي نشرته منظمة كومن سينس ميديا هذا الشهر، واللي خلص إلى أن بعض إجراءات الحماية المخصصة للمراهقين باقة ماشي كافية، وطالبت المنظمة بتحسينها قبل السماح للأطفال بالاعتماد على الخدمة. المنظمة اختبرت النظام باستعمال آلاف المطالبات، وركزت على كيفية التعامل مع الحالات الحساسة، خصوصا إذا النفس واضطرابات الأكل، وعلى مدى فعالية التنبيهات وإجراءات الحماية. أوبن إي آي اعترضت على بعض جوانب منهجية التقييم، وقالت باللي الاختبارات ما كتعكش بدقة طريقة عمل نظام الحماية في جميع المجالات. إذا عندنا هنا معطيات من الشركة حول مدة الاستخدام وتقييم مستقل اللي كينتقد بعض إجراءات السلامة، وما خصناش نخلطوا ما بين الأمرين ونعتبروا متوسط الاستخدام هو دليل كافي على سلامة الأداة. القضية ماشي فقط شحال من دقيقة كيقضي المراهق مع الذكاء الاصطناعي، ولكن كذلك شنو كيسول وشنو كيتلقى من أجوبة، واش النظام قادر يتعامل بمسؤولية مع الحالات الحساسة. هذا كان رادار أونلاين اليوم، ما تمشوا فين، حياة أونلاين متواصلة إلى غاية الرابعة.

0: من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم تقريبا ولا كل شيء كيدوز عبر الهاتف، كنخلصوا من التليفون، كنشريو من التليفون، كنتواصلوا بالتليفون، كنقضيو أغراضنا الإدارية بالتليفون، وكنخزنوا صورنا عفوا ومعلوماتنا الشخصية في حسابات مختلفة. لكن وسط هذا الاستعمال اليومي والمتواصل للتكنولوجيا، كان واحد الجانب اللي ما كنعطيوهش دائما الاهتمام الكافي حتى كيوقع ما يوقع، اللي هو الحماية ديالنا في العالم الرقمي. سعيدة جدا أن يكون معايا ضيفي الكريم باش نناقشوا هذا الموضوع، الأستاذ عبد الحي السعيدي اللي هو مهندس معلوميات متخصص في التكنولوجيات الحديثة. مرحبا بك معايا عبد الحي.
1: مرحبا أستاذ حنان، ومرحبا بجميع مستمعات ومستمعي ميدي أن راديو حلقة اليوم من حياة أونلاين، وسعيد مرة أخرى أن نكون معك.
0: مرحبا بك منورنا. طبعا شنو الفرق، ربما كأول سؤال، شنو الفرق ما بين مستخدم اللي هو قليل الخبرة التقنية ومستخدم اللي عنده وعي أمني عالي رقمي؟
1: الفرق بطريقة مباشرة نقول لك هو كيفية التعامل مع واحد الخطر إلكتروني جاه. دونك واحد كيعرف كيفاش أنه يتعامل مع هذا الخطر الرقمي، سواء كان اختراق، سواء كان الولوج لواحد المواقع ولا لواحد التطبيقات اللي ما عارفش الخطورة ديالها. والفرق ما بين واحد غير كيتصفح بطريقة عشوائية، ما عارفش فين يقدر يصفي بداك الشيء ولا فين يقدر يسالي به الأمر. دونك هذا هو الفرق الوحيد اللي كيبان لي خطير ومؤثر بطريقة كبيرة،

0: سورتو الوتيره اللي ارتفعت بزاف
1: تماما. دونك المؤسسات واخا اللي ما تقاسوش ولا عندهم واحد الخوف من انهم تهم يطيحوا في في في, في هجمات ولا اختراقات وبين قوسين ويطيحوا تهم في الشوهه. لحقاش مجرد ما مؤسسه كتخترق كتكون واحد الاشهار اللي هو
0: سلبي
1: شوهه رقميه بغينا نسميوها. دونك ولينا شحال هادي ان مؤسسه سواء شركه ولا مؤسسه عموميه انها باش توظف كفاءات ولا مواهب اللي عندها حس رقمي وحس وعندها موهبة في سيبر سيكوريتي يعني في الأمن السيبراني ولات عندها بغينا نقوله صحة
0: دونك مجبر لأنه فعلا احنا ربما ضحكنا على الشوهة رقمية ولكن هي فعلا شوهة. علاش؟ لأن تضرب كتضرب
1: في الأسهم وكتضرب في الأسهم ديال المؤسسة كاملة. دونك كتقول لهم ما نريكريتي تاو بروفيل بحال وبحال وما غير مكلفة بالنسبة لهذه المؤسسات ولا لهذه الشركات. دونك ولينا كما ذكرتي في الجزء الأول من البرنامج حتى هما حتى كيشوفوا ولا كيتا كيتعرضوا لواحد الاختراقات ولا واحد الهجمات الإلكترونية عاد كيدوزوا لاكسيون. وهنا بجا الموضوع ديال اليوم اللي هو الوعي الرقمي ولا هذا ماشي بالضرورة كيكون عند المؤسسات بل حتى الأفراد. علاش؟ حيت الأفراد الناس اللي كيحاولوا يخترقوا ولا يديروا واحد عمليات ولا هجومات من أجل النصب ولا احتيال إلكتروني كيستهدفوا بدرجة الأولى الأفراد. علاش؟ حيث كيكون كونتاكت ديريكت كيكون عارف مع من كيهضر ولا إلا كانت عنده معلومات شخصية ديال هذا الهدف هذا كيسهل عليه أنه يتواصل معه سواء بريد إلكتروني سواء رقم هاتف واتساب ولا تيليجرام دياله. دونك كيكون عارف مع من كيهضر وعنده دراية مسبقة.

0: فحاس دونك هاد كاملين هاد العوامل كيدخلوا في انت اوطون كو متصفح ولا مستخدم نهائي لهاد التطبيقات ولا هاد الهواتف الذكيه ولا هاد المواقع واش عارف بالخطوره ديالك للاستعمال داكشي دونك الا كنت هي دار مزيان حنا ماشي نخلعوا الناس وهذا
1: لا حنا ماشي نخلعوا الناس ولكن يعني انك تعرف تستعمل التكنولوجيا ما كتعنيش يعني بالضروره انك عندك واحد الوعي رقمي لانه

0: كيتم اختراق بين قوسين وجمع معلومات ديال الناس اللي كتانستالي هاد لي زابليكاسيون هاد.
1: يعني المتاجر ماشي دائما انها امنه,
0: ماشي 100%, وهاد لي زابليكاسيون هادو ماشي 100%. نعطيك مثال ولا ندخل معك شويه في الديتاي علاش لحقاش الا تيليشارجي. لنفترض ان تيليشارجينا ابليكاسيون, المتجر فاش كتبوبليي فيه هاد لابليكاسيون هادي كي سكاني, نهضر معاك
1: بحال نقولوا حنا بلاي ستور ولا اب ستور.
0: الاب ستور دابا حاليا في 2026 غنصايب ابليكاسيون غنبوبليها في الاب ستور ولا في جوجل بلاي, اول جود حطيتها. ولكن ديك لابليكاسيون ديالي كتجيب واحد كنسميوهم حنا لي سيرفيس, لي ويب سيرفيس. الويب سيرفيس كيجيبوهم اون اكسترن, يعني ما ماشي فيهمش لا جوجل بلاي لا ابل لا جوجل. اوكي, دونك انا داك الويب سيرفيس نقدر نبدل له ليان غدا من بعد ما تبارطاجا لابليكاسيون كذا, نقدر نبدل
1: داك ليان. ولكن هذه ماشي مسؤوليه ديال المتاجر مثلا ديال اب ستور وبلاي ستور, انه ملي كتحط انه ابليكاسيون راه خاصها تكون اوكي من جميع الجوانب.
0: هو راه دارها بالنسبه ليه, هو فيريفيها, ولكن انا كنهضر لك على ثغره بين قوسين اللي يقدر الديفلوبر يديرها واللي خصنا نردو منها البال. داكشي علاش كنقول لك ديما خص تكون عندنا واحد الحمايه رقميه. مجرد سؤال ديالك كان هو واش مجرد انني تيليشارجيت ابليكاسيون راني محمي.

0: فهاد مود اونفون كيكون فيه
1: كونترول بارونتال،
0: كونترول بارونتال كتشوف انت
1: عندك كتشوف مراقبة كيدير
0: المواقع اللي كيزورها شنو كيدير تما الالعاب اللي عنده شنو واش كيشوف اعلانات ولا ما كيشوفهاش المحتوى كيكون كونترولي باغ لي بارون دونك هادي مزيانه الا كانت بواحد واحد الوتيره اللي هي تكون صغيره حنا كنهضروا على المراهق ولا الدري اللي في اللي عنده عارف اش كيدير بين قوسين دونك هنايا فين كتكمل
1: عارف اش كيدير وما عارفش شنو
0: يقدر يدير يعني زعما راه عارف يدو التليفون عارف سمارت فون عارف فين كيبرك دونك هذا ربما الكونترول ديالو الوعي اللي خصو يكون عنده خصو يكون مضوبل على واحد كبير وعارف زائد الدور ديال الجامعات انا اللي بغيت نهضر عليها ديال ماشي الجامعات ولكن لي سيستيم ديال الدراسه التعليم ديالنا خاص يكونوا عندنا دي موديول ديال هادشي هذا دونك لي موديول اللي كاينين اش نقول لك حنا كنا كنقراو كنا كنقراو كانت عندنا ساعه د لانفورماتيك واقيلا في الليسي ولا كان جوغ دونك نص ساعه في السيمانه دونك حنا راه ولينا دابا حنا كنهضروا في زمان رقمي ولا حنا هضرنا ما نعرفش
1: شحال من تقراو الحمايه الامن الرقمي
0: لا حنا كنهضر زعما
1: التعامل مع التكنولوجيا ومع المعلومات
0: وورد وكتشوف اكسل وكذا دابا ولكن حنايا حنا كنهضروا على
1: ديفلوبمون ديال متجاوزه
0: اكزاكتومون دونك حنايا خصنا حتى وزاره ما كرهناش وزير المقبل ديال التعليم يكون كيسمعنا وياخذ بعين الاعتبار هذا الشيء هذا علاش لحقاش دابا حنا في 2026 خصنا دي موديول ديال الحمايه الرقميه خصنا دي موديول ديال سيبر سيكيوريتي خصنا شباب اللي قريوا هاد لي موديول هادو خصنا الناس اللي كتعرف اللي كتعرف في لو دومين اللي تاخذ بزمام الامور الرقمنه دابا في 2026 راه مزيانه للبلاد والديفلوبمون للبلاد راهين بضبط هاد الامور هادي وراهين كذلك خارجيا بضبط امور اللي هي داخليا
1: وكيفيه التوظيف
0: طبيعه الحال ولينا
1: واحد النقطه مهمه ربما نزيدوها بما تعطي انت رساله لوزير التعليم المقبل او وزير

0: خلاتك حياتك كامله ما غاديش تنساها. دونك حنايا باش ما نطيحوش في هاد الفوبيا وهذا كنقولوا ان تولي يولي عندك حس رقمي ماشي مشكل
1: سهل باش تسهل وجودك على في العالم الرقمي, لانه واخا يكون عندك فوبيا لجينا الصراحه, واخا يكون عندك فوبيا الان راه يمكنلكش انت ترفض التكنولوجيا ولا ما تتعاملش في العالم الرقمي لاننا كنخاف.
0: فين المغادي فيك؟ فين المغادي
1: في العالم الرقمي؟ خاصك تكون حاضر وتعرف كيفاش. واخا الا انت عطينا لك مثلا انت سيدي هو المسؤول, انا عينتك نصبتك انت مسؤول على كل ما هو مرتبط بإذكاء الوعي الرقمي بالنسبه للشباب.
0: شوف
1: باش تبدا,
0: شوف الشباب هو اسهل فئه اقدر تهضر معها, اسهل فئه ما سميوهاش حنا جين زيد والمصطلحات ديال انا كنهضرك على الشباب. شوف نهضر معك على الشباب بصفه عامه بحكم تينا شاب وقريب من هذه الفئه بزاف. اسهل فئه تتواصل معها وتحاور معها, اسهل كنسطر على اسهل هي الشباب. علاش؟ حاليا الشاب ديالنا لو وريتي حاجه لوجيك منطقيه يمشي معك.
1: منطقيه
0: يعني اقنع. شوف عطيه حاجه منطقيه هو يعطيك, شوف هو يعطيك ما تطلبش منه, هو يقول لك سير انا معاك وما يطلبش منك لا مقابل لا والو لا شي حاجه. دونك الا قنعتيه وريتي له فين كاين الرباح وريتي ما كذبتيش عليه. علاش حنا كنهضروا على لي موديول وزير التعليم وهادشي كامل وهادشي السياسه وهذا, عطيه ما تكذبش عليه, ما تقولوش راه في هاد الخمس سنين الجايه حنا دخلنا في البرلمان دابا راه شنو غندير لك شنو غندير لك, ما انا خمس سنين ما درتيلوش ما غيمشيش يصوت, ونهار في العام الخامسه تقول له لا راه صوتك هو اللي مهم وكذا. دونك الفئه ديال الشباب الا ما كذبتيش عليه, شوف الا ما قلتيلوش ما غندير لكش ما انا خمس سنين غندير لك ما انا 10 سنين ما انا خمس سنين غيمشي معك
1: غير علمو
0: دونك ما تكذبش عليه ولا هذا.

أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. بالمغرب دائما استقبل وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت اليوم بمقر وزارة الداخلية بالرباط وزير الداخلية والأمن العام السنغالي محمد مختار سيسي، وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج

0: العلاقة. بعد لحظات تتابعون برنامج لوتخ ماتش مع حكيم تميم. إلى اللقاء. The Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One. Welcome to Brian Adams Radio, right here on Medi One. The Brian Adams Radio Show. Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Brian Adams on Medi One. The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
1: Médien, 16h-17h, l'autre match.

0: الجائز الأوائل في قرعة فيبروبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفاية من مدينة تمارا، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبروبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى انتوما في فيبروبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حظكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: موجز الخامسة يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نستهل الموجز من المغرب، حيث انطلقت عشية اليوم أشغال الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب، ويتنافس على رئاسة المجلس كل من أحمد التويزي عن فريق الأصالة والمعاصرة ممثلا للأغلبية، وإدريس الأزمي الإدريسي عن فريق العدالة والتنمية من المعارضة. يأتي ذلك غدا الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية المتمخضة عن اقتراع 23 من شتنبر، أغلبية تضم 4 أحزاب هي الأصالة والمعاصرة المتصدر لنتائج التشريعيات، والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية الجديدة أن الأحزاب السياسية 4 ستعمل على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الآجال. توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.5% خلال العام الجاري و4.2% خلال العام 2027

دوك في تقرير حول آفاق الاقتصاد العالمية الصادر بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في بانكوك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 من أكتوبر الجاري، لأن مؤشرات التضخم تصل إلى 0.9% خلال العام الجاري قبل أن تشهد ارتفاعا يصل إلى 1.4% خلال العام المقبل. في الشرق الأوسط، استهدفت السعودية اليوم منشأة نفطية غرب العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران وفق الإعلام الحوثي، وذلك بعد إعلان التحالف العسكري بقيادة السعودية عن هجوم وشيك على الموقع. رد عليه الحوثيون بالتهديد باستهداف منشآت سعودية حيوية. الحكومة السعودية توعدت الحوثيين في بياننا اليوم بعواقب بعد الاعتداءات المتكررة على مطارات المملكة، مؤكدة أنها لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. أكد الرئيس الصيني شي جي بينغ اليوم أن موارد إفريقيا ملك لها وحدها، معلنا استعداد بلادها لدعم قطاع التعدين في القارة السمراء، محذرا من أن يقع الأخير ضحية المنافسات الجيوسياسية. وجاءت تصريحات شي خلال اجتماع عقد في بكين مع رئيس بوتسوانا دوما بوكو الذي تضم بلاده موارد طبيعية ضخمة. ختاماً، تترأس الممثلة الفرنسية الحائزة على جائزة الأوسكار ماريون كوتيار لجنة تحكيم الدورة 23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، والتي ستنظم خلال الفترة من 20 إلى 28 من نوفمبر المقبل. وراكمت النجمة الفرنسية ذات الإشعاع الدولي على مر السنين رصيداً سينمائياً غنياً. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه

0: لامتكم وسلامت اللي معكم باش تعرفوا سيارتكم معنية بهاد الحملة وتبدلوا لاغباك بسرعة في الحين وفابور. عيد دابا للرقم المجاني 3858 وعطينا النيمو تشاسي ديالك. المستشارين ديالنا غادي يقولوا لك في الحين وسيارتك معنية وياخذوا لك رونديفو في أقرب وقت وفابور. سلامتكم ما كتسناش، عيطوا ل 3858.
1: تسالى لك السولد في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولد ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحول المكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئه نجمه 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: حد بدأت تتضح معالم الخريطة السياسية المغربية الجديدة، سواء على مستوى الأغلبية أو المعارضة. الموضوع نقاربه ضمن فقرة ضيف الحصاد مباشرة بعد النشرة المغربية. المغرب يخلد اليوم الوطني لمحو الأمية بهدف تسليط الضوء على الجهود المبذولة لمحاربة هذه الظاهرة وتقييم الخطط والبرامج الموجهة لتعميم التعلم. شرق أوسطياً، الجيش الإسرائيلي يحذر سكان منطقة الجليل من استعداده لتنفيذ موجة من الهجمات على جنوب لبنان. وقبل أن ننتقل إلى النشرة المغاربية، نتوقف مع مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح لنستطلع أحوال الموسم وما تحمله الأرض من جديد.
1: نعم، الله مساكم أخواتي إخواني. في الطقس ديال غدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالفيه الصفا، جلنا وحي في الأحياء ديالنا، ما عدا في المناطق اللي في شمال الخط، الناظور الصويرة وفي ناحية سمارة، فاش غادي يكون صافي ومشمش، وغادي يزيد شي اشتوات الخير في الأطلس الكبير، ويمكن شي رعدات مشتية في الريف وفي ناحية فيقي. الريح غادي يصوت شرقي في غالب المناطق، ما عدا في دكالة عبدة تادلة وناحية الحوز، فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو مازال ناقصة على 45% جل النواحي، ما عدا في بعض المناطق الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار في نفس المستوى بحال ديال البارح، ما بين 21 و 28 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 23 و 34 درجة في ناحية سوس، ما بين 24 و 26 درجة في الريف، ما بين 24 و 28 درجة في عبدة وناحية التافيلات، ما بين 26 و 27 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 26 و 29 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 27 و 36 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 31 درجة في دكالة، ما بين 29 و 31 درجة في ناحية سايس، ما بين 29 و 32 درجة في ناحية تادلة، ما بين 30 و 35 درجة في اللوكوس، ما بين 31 و 35 درجة في ناحية الغرب، 32 درجة في الشاوية و35 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس يمكن ما بقى وقت على توجد البلاد زراعات الخضرة بحال خيزو واللفت والورقية مثلا اللي تيتداروا في هذا الوقت من الموسم باش يوجدوا من هنا شهر ونص ولا شهرين. لكن ما ننساوش ان هاد الزراعات كلهم تيفرحوا بزاف بالغبار الى تعطى لهم قبل ولا مع الأسميدة اللي تيخصها تدفن في الأرض قبل من الزريع. وهذا الشيء كله هذا هو وقته، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: السادسة باستوديواتنا بميديا، أولى مواعيدنا الإخبارية، نشرة المغرب العربي.

0: 40 صوتا، فيما الأصوات الصحيحة فكانت 279. ورشح المعارضة مع كتلة حزب العدالة والتنمية صفقوا طويلا أيضا لرئيس مجلس النواب الجديد أحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة. هذا هو أول تمرين يأتي مباشرة بعد تنصيب الأغلبية. الأجواء العامة كانت أجواء يعني ديمقراطية بحسب ما تابعناه في هذه الجلسة. تحالف اليسار عبر عن اعتراضه ورفضه لعدم الحديث عن أصواته التي اعتبرها أنها امتناع في التصويت، وهذا أيضا أحد السلوكيات المعروفة تاريخيا في البرلمان في التصويت بالامتناع، ما يعني أن الجلسة الآن انتهت والكل غادر القاعة في انتظار باقي التمارين المتعلقة بالتحالف الحكومي، وهنالك ترقب لاستقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس في الأيام المقبلة للحكومة المغربية الجديدة، وأيضا بعدها انتخاب اللجان. نعم محمد،
1: شكرا لك عادل زبيري مراسل ميديان، كنت معنا مباشرة من داخل قبة البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط.
2: دعا المغرب اليوم بجنيف بدعم واسع ومهم من أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. دعا قيادة المفوضية والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول مستدامة لساكنة مخيمات تندوف من خلال إعطاء الأولوية للعودة الطوعية إلى الوطن أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيارات الحرة والطوعية للسكان المعنيين.
1: هذه الدعوة جاءت على لسان السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر خلال المناقشة العامة للدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية.

0: والأخوة والتعاون المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال. وبهذه المناسبة أعرب الوزيران عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية وتحت المحادثات التي أجرها الجانبان استعراض الجوانب المختلفة لهذا التعاون، لا سيما في مجالات الأمن والحماية المدنية وإدارة الأحداث الرياضية الكبرى.
1: في أخبار منطقتنا المغربية تحديدا في تونس، انتخبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مكتبها التنفيذي الجديد للفترة النيابية 2026-2029 خلال مؤتمرها السابع الذي انعقد يومي 10 و11 من أكتوبر الجاري بالعاصمة تونس تحت شعار الصحافة ليست جريمة، حيث تجددت خلال المؤتمر الدعوات إلى الدفاع عن حرية الصحافة واستقلالية الإعلام وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية.

0: بظهوره في مباراتين، أما المضيف الفتح الرباطي فسيكون مطالبا بنفض غبار التواضع الذي بدا عليه، وهو الذي لم يحصد إلا نقطة واحدة في الجولات الثلاث الأولى.
1: شكرا لك الحسن الجابري، وبتقريرك ننهي النشرة المغربية. بعد الفاصل يعود إليكم الزميل أيمن أحمد لتتمة باقي مواد الحصاد.
2: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
4: مع بنك أوف أفريكا تيما كي الحل.
5: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
6: نرحب بكم من جديد مستمعين الكرام، واللحظة ننتقل إلى فقرة ضيف الحصاد. أفرزت المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة تحالفاً رباعياً يجمع أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية في صيغة أغلبية تستند إلى التقارب السياسي المعلن بين مكوناتها، وتراهن على تشكيل حكومة منسجمة قادرة على الاستجابة لتحديات المرحلة. وفي المقابل يتجه حزب التجمع الوطني للأحرار الذي قاد الحكومة المنتهية ولايتها إلى المعارضة، معلنا عزمه ممارسة دور قوي ومسؤول وبناء. فما طبيعة هذه الكتلة الحكومية الجديدة، وما مدى تماسك مكوناتها وقدرتها على إنتاج أغلبية منسجمة، وكيف ستتبلور ملامح المعارضة في ضوء هذا التحول؟ للإجابة عن هذه الأسئلة يسعدنا أن نستضيف الأستاذ مصطفى المريني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. أستاذ المريني مرحبا بك.
7: أهلا وسهلا، مرحبا.
6: أستاذ مصطفى، الأصالة والمعاصرة تصدر الانتخابات، لكن التحالف يضم أحزابا ذات مرجعيات وتجارب سياسية مختلفة، فهل نحن أمام أغلبية متجانسة فعلا أم أمام توافق فرضته حسابات تشكيل الحكومة؟
7: والله في تقديري أن نحن أمام يعني تحالف يعني يتجاوز الهاجس العدد، يعني

0: يعني على يعني على يعني مضمون سياسي، يعني بمعنى أننا أمام تحالف سياسي أكثر منه يعني تحالف عددي يعني. ولذلك فالرهان الحقيقي والاختبار الحقيقي هو يعني كيف تعي أو تنسجم هذه الأحزاب ويعني تتقاطع في رؤى، لا يعني تتقاطع وتتفق على أرضية برنامج واحد، والحال أن بينها خلافات صحيح، ولكن الذي نعرفه أن هذه الأغلبية سيجمعها ميثاق، وهذا الميثاق يعني هو الذي سيؤثر عملها وربما يمنع يعني من ظهور اختلافات، وحتى لا أقول يعني انفجار هذه الأغلبية يعني. فسيكون هناك ميثاق لهذه الأغلبية التي ستشتغل وتعمل وفق برنامج حكومي موحد وواضح، وبالتالي يمنع في تقديري يعني أي خروج يعني عن منهجية يعني توافق المنهجية التي توافق عليها في إنشاء هذا التحالف. صحيح أن هذه الأحزاب بينها يعني تباعدات في الرؤى، في المرجعيات، في الأيديولوجيات، ولكنها مجتمعة حول برنامج أو ستجتمع حول برنامج حكومي واحد يفترض يعني كأغلبية أن تدافع عنه أمام البرلمان.
1: طيب إلى أي حد سيمنح هذا التحالف لرئيسة الحكومة المعينة هامشا أوسع لتدبير الأغلبية؟ طيب ما الملفات التي قد تختبر تماسك مكوناتها منذ بداية الولاية؟ وطبعا الكل يتحدث عن 100 يوم الأولى من الحكومة.
0: هو الأمر يتعلق ببرنامج، يعني يفترض أن يكون هناك برنامج حكومي متوافق عليه، لأنه بعد أن تم الإعلان عن تشكيل الحكومة ما زالت الأمور الأخرى، يعني مثلا توزيع الحقائب، توزيع المناصب، وإعداد برنامج حكومي يعني يقدم إلى البرلمان للتصويت، لأن هذه الحكومة لم تحصل بعد على التنصيب يعني وتحتاج إلى أن تمثل

0: وبالتالي حاول الأصالة والمعاصرة يعني أن يتنصل من مسؤوليته في هذه الحكومة. ورأينا هذا خلال الحملة الانتخابية، أعلن يعني قيادي حزب الأصالة والمعاصرة يعني حاولوا أن يتملصوا من مسؤوليتهم من خلال مشاركة في الحكومة السابقة، وحملوا المسؤولية لحزب التجمع الوطني للأحرار، وحملوه كل يعني الآثام وكل المصائب. ولذلك يريدون أن يشقوا، أن يدشنوا تجربة جديدة، وخاصة عندما حاولوا أن يعني أن يتحالفوا مع الكتلة، مع أحزاب الكتلة. يعني لا ننسى بأننا بصدد يعني تحالف يعني كان من الصعب أن نتوقعه قبل سنوات، لأن بين هذه الأحزاب الأربع يعني ما بينها من الخلاف ومن يعني ومن التنابز، حتى أن بعضها تبرأ من حزب الأصالة والمعاصرة واعتبره دخيلا على المشهد السياسي، ولكن مع ذلك يعني في السياسة كما يقال في لا توجد عداوة دائمة، لأن طالما أن وجدت مصالح وهذه المصالح
1: ولكن
0: أن تترجمها.
1: نعم. إذا كان الأحرار أستاذ مصطفى يعتزمون ممارسة معارضة قوية ومسؤولة، كيف يمكنهم التوفيق بين الدفاع عن حصيلة 5 سنوات من التدبير الحكومي وممارسة الرقابة والمساءلة على حكومة جديدة؟
0: لا ننسى بأن حزب التجمع الوطني الأحرار دفع إلى المعارضة دفعا، بمعنى أنه مضطر أن يجلس على مقاعد المعارضة، وإن كان يعني قيادات ويعني وقيادات هذا الحزب يعني غير مستأنسة بالمعارضة ولا تعرف ممارسة هذه المعارضة، لأن اعتادت على ممارسة الحكومة وممارسة الحكم، فهي مضطرة غير وليست بطلة كما نقول، يعني مضطر أخوك لا بطل، وجدوا أنفسهم على مقاعد وبقوا إلى آخر لحظة يتمسحون ويقفون على باب يعني رئيسة الحكومة المعينة لكي تلحقهم بالأغلبية، لأن يعرفون أن مصالحهم في الأغلبية وفي استمرار الدفاع عن الملفات وعن البرامج وعن القطاعات التي يعني كانت في أيديهم في الولايات الحكومية السابقة. لكن يعني الحزب الذي تصدر الانتخابات يعني رأى أنه في غير صالحه أن يلحق هذا الحزب بالأغلبية، علما أن الأصل والمعاصرة كان مكونا أساسيا في الحكومة السابقة إلى جانب التجمع الوطني الأحرار. لذلك يشعر حزب، وبلا شك يشعر حزب التجمع الوطني الأحرار وقياداته، يشعرون بالغبن وبالخذلان من طرف يعني حليف كانوا يعتقدون أنه يعني لن سيبقى معهم ويناصرهم ويتبنى نفس السياسات إلى ما هنالك.
1: طيب كيف تتوقعون أن تتشكل خريطة المعارضة داخل البرلمان بالنظر إلى توقع التجمع الوطني للأحرار وبقية الأحزاب التي لم تدخل الأغلبية؟ هل يمكن أن تتبلور معارضة منسقة حول أولويات مشتركة؟
0: بالتأكيد يعني نحن بصدد معارضة كما قلت، معارضة قوية، يعني ستكون معارضة صدامية، خاصة وأن حزب العدالة والتنمية وحزب وتحالف اليسار يعني أعلن منذ ظهور نتائج الانتخابات، يعني منذ اللحظات الأولى لظهور نتائج الانتخابات أنهم سيصطفون في المعارضة ويقف بالمرصاد لهذه الحكومة أو لهذه الأغلبية الحكومية حتى قبل أن تتشكل يعني ملامحها. ولذلك يعني في تقديري سنكون أمام برلماني أو أمام دخول برلماني يعني ساخن، وسنكون أمام ولاية تشريعية صدامية ستستعمل فيه كل وسائل والآلية الدستورية والبرلمانية التي تسمح للحكومة يعني في مواجهة المعارضة بما فيه الآليات التي ترتب المسؤولية السياسية. تحدثنا عن إمكانية توظيف ملتمس الرقابة وملتمس سحب الثقة ولجان تقصي الحقائق، سيتم تفعيل كل آليات المتاحة من أجل النيل من هذه الحكومة، لكن يعني هذا يتوقف على تماسك الأغلبية. فإذا تماسكت الأغلبية يعني لذلك طرحت سؤالا يعني قبل هذا السؤال يتعلق بإمكانية يعني انسجام هذه الأغلبية.
1: نعم.
0: صحيح كما قلت لك هذه الأغلبية بينها يعني رؤى وأيديولوجيات متفاوتة، ولكن يعني هناك ميثاق، لا أدري إلى أي مدى سيتم احترام هذا الميثاق، ولذلك سنشاهد.
1: طيب ما المؤشرات التي يمكن أن تكشف عن قدرتها على الاستمرار؟ أتحدث هنا عن الكتلة الرباعية، عن التحالف الحكومي.
0: لا، هو التحالف الحكومي كما ذكرت لك

0: ربما لم تنتبه إلى قلت لك بأن هناك ميثاق يعني ورئيسة الحكومة المعينة بالمناسبة ألزمت يعني ألزمت الأحزاب الثلاثة يعني ألزمتهم بضرورة التوقيع بضرورة الميثاق يعني أن يكون هناك ميثاق للأغلبية حتى لا تنفجر حتى لا ينسحب يعني طرف في وقت من الأوقات كما حدث يعني في تجارب حكومية سابقة في تجربة حكومة عبد الإله بن كيران وحتى الأستاذ العثماني يعني أخذت الدرس يعني بمعنى أن رئيسة الحكومة يعني انتبهت إلى الدرس يعني أخذت الدرس مسبقا وعملت على منع وسد هذا الباب الذي سيجعل حزبا من الأحزاب أحزاب تحالف يعني ينسحب أو يفرض شروط أو ما إلى ذلك. هناك ميثاق يعني ستشتغل في إطاره الأغلبية الحكومية ولكن على المستوى البرلماني ستكون هناك مناقشات ورقابة وصدامات يعني وتفعيل للآليات والوسائل الدستورية والبرلمانية يعني وسيكون واضح. وأنا أتوقع أيضا أن حزب التجمع الوطني الأحرار الذي يفترض أن ليس بينه يعني تواصل مع حزب العدالة والتنمية ربما سيخرج من عزلته نكاية في حزب التجمع في حزب الأسرة المعاصرة الذي لم يلحق بالحكومة. عموما سنشهد يعني ولاية تشريعية حيوية وفيها تفاعل وفيها يعني نقاش ورقابة بل قد يصل الأمر إلى صدام بين المعارضة.
1: شكرا جزيلا للأستاذ مصطفى المريني أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، شكرا على مشاركتك معنا.
0: شكرا
1: وشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. قبل أن نذهب إلى نشرة السادسة ونصف هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم.
2: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le Haut Atlas, Dra, Tafilelt et au sud de la Youn, puis clair ailleurs. L'après-midi, prévoir de la pluie sur le Haut Atlas central.

0: ميدي 1 حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: آلاف الأبيات الشعرية التي لا تروي قصص العشق والبطولة بل توثق أمراض الإنسان وطرق علاجها قبل قرون، إنها أرجوزة ابن طفيل الطبية، أثر علمي نادر يلتقي فيه الشعر بالطب ويحفظ مخطوطه رصيدا من المعرفة في خزانة القرويين بمدينة فاس. كيف حول طبيب أندلسي معارف عصره إلى أبيات شعرية؟ وكيف شق هذا الأثر طريقه عبر الزمن ليستقر في واحدة من أعرق خزائن المخطوطات بالمغرب؟ القصة يرويها الزميل سفيان أمنحوت.
2: سبعة آلاف وسبعمائة بيت شعري، ليست قصيدة في الغزل ولا ملحمة عن الأبطال، بل كتاب في الطب يصف أمراض الإنسان وأعراضها ويعرض العلاجات التي عرفها الأطباء قبل قرون. إنها الأرجوزة الطبية لابن طفيل، الفيلسوف والطبيب الأندلسي الذي اشتهر عالمياً بكتابه حي ابن يقظان، وترك أيضاً أثراً علمياً يكشف جانباً آخر من تجربته. في القرن السادس

0: tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
1: نرحب بكل مستمعينا الكرام. وقبل نشرة السابعة هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم. في المغرب تشهد الحالة الجوية العامة طقسا مستقرا ومشمسا في معظم المناطق الشمالية والوسطى، مع تسجيل درجات حرارة ثلاثينية في مدن عدة مثل الرباط 32 درجة، العيون وطنطان 32 درجة أيضا، وسمارة 35. في المقابل تقتصر بعض الاضطرابات الجوية على مرتفعات الأطلس التي تشهد هطول بعض الأمطار، إلى جانب احتمال تشكل عواصف رعدية في مناطق الريف في جيج الناظور شفشاون إضافة إلى تنغير. في شمال وغرب القارة الإفريقية يسود طقس مشمس وصاف إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع درجات حرارة مرتفعة تفوق 33 درجة في القاهرة نواكشوط باماكو وغادوغو إضافة إلى داكار، بينما تميل الأجواء للاعتدال في طرابلس وتونس والجزائر العاصمة ب 23 درجة، وتشهد لاغوس عواصف رعدية. والأجواء العالمية تتنوع بين الاعتدال والحرارة المرتفعة مع بعض الأمطار في أوروبا والأمريكيتان، طقس غائم ومستقر عموما في باريس 20 درجة، نيويورك 28 درجة، بارد في مونتريال ب 11 درجة مع أمطار في أثينا وإسطنبول. وفي العالم العربي بغداد تسجل 40 درجة، دبي 38 درجة مع عواصف رعدية في مكة المكرمة. تمام السابعة بميديا، إليكم مستمعينا هذه النشرة الإخبارية المفصلة مع الزميل محمد بن عبو. محمد مرحبا بك من جديد.
2: مرحبا بك أيمن من جديد، مرحبا بمستمعينا الكرام. وبداية عرض السابعة بالعناوين. مجلس النواب المغربي ينتخب أحمد تويزي رئيسا للمؤسسة التشريعية، مرحلة جديدة من العمل التشريعي والرقابي تأتي في ظل تشكيل أغلبية حكومية تضم 4 أحزاب سياسية. الملك فيليبي والملكة ليتيزيا يبدأان زيارة إلى سبتة المحتلة وسط تصاعد النقاش حول ملف الهجرة. والعاهل الإسباني يؤكد حرص بلاده والاتحاد الأوروبي على الحفاظ على علاقات حسن الجوار مع المغرب. التحالف العسكري بقيادة السعودية يعلن استهداف منشآت نفطية وعسكرية في صنعاء وصعدة، والحوثيون يحذرون الرياض من رد ويهددون باستهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية. الممثلة الفرنسية الحائزة على جائزة الأوسكار ماريون غوتيار تترأس لجنة تحكيم الدورة 23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، التي تمنح جائزتها الكبرى لأحد الأفلام الطويلة المشاركة في المسابقة.
1: ومستهل عرضي السابعة محمد بأخبار المملكة، حيث انتخب مجلس النواب المغربي قبل قليل أحمد تويزي رئيسا للمؤسسة التشريعية في محطة جديدة ضمن مسار تنظيم العمل البرلماني وتدبير أشغال الغرفة الأولى.
2: هذا الانتخاب يأتي في سياق سياسي يتسم بترقب انطلاق مرحلة جديدة من العمل التشريعي والرقابي وما تفرضه من مسؤوليات على رئاسة المجلس في تأطير النقاشات البرلمانية

0: الدستورية فهو يقوم بمجموعة من المهام التي تتنوع ما بين المهام الدستورية والتمثيلية، فهو يمثل مجلس النواب ويرأس مجلس النواب، كما أن رئيس مجلس النواب على المستوى النظام الداخلي للمجلس فهو يرأس جلسات البرلمان، بالإضافة إلى المهام الإدارية والمالية، فرئيس مجلس النواب يقوم بالتدبير الإداري على مستوى المؤسسة التشريعية، بالإضافة إلى أنه يقوم بتدبير ميزانية المجلس، وهذا يدخل ضمن اختصاصاته المالية والإدارية، كما أن له أدوار بحيث أنه له تمثيلية دبلوماسية، بحيث أنه هو يمثل المؤسسة التشريعية داخل الاتحادات البرلمانية القارية والدولية، كما أنه يقوم باستقبال الوفود الدولية والأجنبية، وبالتالي فهو يطلع بمجموعة من المهام التمثيلية والدبلوماسية على مستوى تمثيل المؤسسة التشريعية على المستوى الدولي وعلى المستوى الدبلوماسي.
1: في أخبار المملكة، دائما جددت الأردن أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، مشيدة باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797 الرامي لتسوية قضية الصحراء المغربية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. نفس الموقف أعربت عنه سان فينسنت وغرينادين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
2: بدأ العاهل الإسباني الملك فيليب السادس رفقة الملكة ليتيزيا زيارة إلى مدينة سبتة المحتلة اليوم قبل أقل من 7 أسابيع على الانتخابات المبكرة المقررة في 29 من نوفمبر المقبل، في وقت يرتقب أن تحتل فيه قضية الهجرة مكانة بارزة ضمن القضايا المطروحة في الحملة الانتخابية. الملك فيليب

0: المدعومين من إيران. السمير العميد المتقاعد ناجم لعب الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت تحدث للزميل يوسف النعماني.
1: في بداية هجومهم من صعدة إلى عمران إلى صنعاء ساعدهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بالحصول على الثكنات، وكانت اليمن تصنع بعض الأسلحة، لذلك سيطروا على الثكنات وعلى الجيش وعلى مقدرات الجيش، أصبحوا القوة الأولى في مقابل تضعضع القوة الأخرى. من ناحية ثانية هناك نظرية عسكرية اليوم بأن الأسلحة زهيدة الثمن، واللي هي المسيرات وصواريخ الكروز وصواريخ الباليستي تكلف كثير من الدفاعات الجوية المقابلة، غالية الثمن، مثل باتريوت صاروخة 4 مليون دولار، بينما المسيرة ثمنها 36,000 دولار فقط. لذلك التصنيع العسكري الذي خبراء إيرانيون ساعدوا الحوثيين بها يعني مكنتهم من تصنيع أسلحتهم وحصولهم على أسلحة الجيش، مكنهم من أن يكونوا جاهزين لأعمال مؤذية بواسطة أسلحة زهيدة الثمن وتقنيات إيرانية وتصنيع حوثي.
0: بالعودة إلى أخبار المملكة، تترأس الممثلة الفرنسية الحائزة على جائزة الأوسكار ماريون كوتيار لجنة تحكيم الدورة 23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش التي ستنظم خلال الفترة من 20 إلى 28 من نوفمبر المقبل. وحسب بلاغ للمنظمين فإن لجنة التحكيم برئاستها ستمنح النجمة الذهبية لأحد الأفلام الطويلة المشاركة في المسابقة الدولية. ورقة في الموضوع لبلال مرميد.
2: هي النجمة الفرنسية الأكثر شهرة في هوليود، وهي واحدة من النجمات العالميات الأكثر معرفة بتفاصيل مهرجان مراكش السينمائي الدولي الذي عبرت منه في مناسبات عديدة. وهي النجمة الفرنسية التي نالت كل الجوائز الممكنة، أوسكار وبافتا وجولدن جلوب وسيزار وغيرها. هي ماريون كوتيار التي تألقت في أفلام تيم بيرتون وريدلي سكوت وجاكو ديار وجيمس غري والأخوين داردن وكريستوفر نولان وستيفن سودبرغ أو مايكل مان، والقائمة جد طويلة. واحدة من نجوم الصف الأول في التشخيص الأنثوي على الصعيد العالمي بتجربة كبيرة ستحكم على أفلام مهرجان مراكش السينمائي الدولي هناك، حيث سبق وأجرينا معها حوارا خاصا قبل سنوات. ماريون كوتيار تتحدث عن المغرب في الاف بي ام على ميدي ان في ديسمبر من العام 2019.
3: في المغرب هناك حيوية كبيرة وشغف لافت بالسينما باعتبارها وسيلة للتعبير، لكن لا يزال هناك أشخاص لا يعتقدون أن ممارسة هذه المهنة أمر ممكن، لذلك أرى أن فتح الأفاق أمام كل من يرغب في التعبير عن نفسه من خلال السينما أمر ضروري. أجد في ذلك شيئا قويا جدا وجميلة للغاية بطبيعة الحال.
2: ماريون كوتيار تعود إذن لمراكش، سترأس لجنة تحكيم النسخة 23 من المهرجان الدولي للفيلم، ستواكب سينمائيين في خطواتهم الأولى وستضع تجربتها الطويلة في خدمة الأفلام الأولى أو الثانية لمخرجين سيتنافسون على النجمة الذهبية.
0: شكرا لك بلال. وبأخبار السينما ننهي عرض السابعة، الكلمة تعود لك مباشرة زميل أيمن.
4: شكرا لك محمد، ونواصل مستمعينا فقراتنا.

القيم المقلوبة المذمومة مثلما أرخ لأصحاب القيم النبيلة المحمودة. فأول وأشهر كذاب في الإسلام مسيلمة، وأول منافق في الإسلام عبد الله بن أبي بن أبي سلول، وأول وأشهر خائن في تاريخ العرب أبو رغال الذي كان قبره يرجم قبل رجم الشيطان في البيت الحرام. لكن تاريخ البشرية يعرف كذابين ومنافقين ودساسين وخبثاء كثرا قبل وبعد الإسلام. إنها ذات سلالة إبليس التي أنجبت بروتوس، فبات الطعن في الخلف مجدا، والخبث ذكاء، والخيانة مصلحة عليا، والدسيسة

انطلاقة جديدة بعدما اكتفى بنقطة واحدة في الجولات الثلاث الأولى، مباراة تكتسي أهمية كبيرة للفريقين بالنظر إلى حاجتهما إلى تحسين النتائج وأيضا المردود. نبقى في المغرب هذه المرة مع منافسة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المتواصلة بالعاصمة الرباط برسم الجولة الأولى عن منافسات المجموعة الثانية. استهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بفوز كبير على نظيره التنزاني بثمانية أهداف لصفر، انتصار يمنح المنتخب المصري دفعة معنوية في بداية المنافسة القارية، فيما سيكون المنتخب التنزاني مطالبا بتدارك الموقف في مبارياته المقبلة. في اللقاء الآخر عن هذه المجموعة يلتقي لاحقا منتخب أنغولا بمنتخب بموزمبيق، وغدا المنتخب الوطني المغربي وبعد فوزه الافتتاحي أمس على المنتخب الجزائري برباعية نظيفة يواجه منتخب زامبيا بحثا عن فوز ثان سيكون مرادفا لتأهل شبه رسمي إلى دور نصف النهائي.

ضد باريس سان جيرمان من بين ابرز مواجهات غدا الاربعاء مباراه ريال مدريد الاسباني ضد روما الايطاليه التي يسعى من خلالها النادي الملكي الى مواصله نتائجه الايجابيه اوروبيا بعد انتصاره في الجوله الافتتاحيه على انترناسيونال ميلانو غير ان الفريق المدريدي يدخل المواجهه في ظل اجواء مش

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، واللحظة نرحل إلى باريس في فقرة ميديا روبورتاج. موجة احتجاجات جديدة للطلاب في فرنسا للمطالبة بتحسين ظروف التعليم وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف، وقد انطلقت هذه

0: الناضجة تعبير غضب ومطالبة بالمساواة.
1: هناك نقص صارخ في الموارد البشرية. في فصلي مثلا هناك مادة من دون مدرس منذ بداية السنة. لماذا هذا هو حال ثانويات الضواحي؟ ولماذا لا يستحق شباب هذه المناطق تعليما جيدا مثل غيرهم؟
0: تلاميذ ثانوية الضاحية البارزية أطلقوا فتيل مظاهرات تاريخية. مئة المؤسسات عبر التراب الوطني مشلولة والأزمة مفتوحة.
2: منذ عشر سنوات ومع تعاقب حكومات ماكرون تواصل الخدمات العمومية في فرنسا تراجعها. المدرسة العمومية فقدت جزءا كبيرا من مواردها المادية والبشرية، فيما توجد العديد من البنيات التحتية في حالة مزرية للغاية. الحكومة تتحمل مسؤولية ما يجري، لكنهم اليوم يقولون إن المسؤولية تقع علينا نحن وإننا نحتاج لأننا متألمون ونريد فقط التغيب عن الفصول وإحراق سلال القمامة. لو كانت لدينا الثانويات التي نستحقها لما كنا في الشارع اليوم.

وتحسن جودة الهواء وتدعم التنوع البيولوجي وتمنح السكان مساحة للابتعاد قليلاً عن الإسمنت والضجيج. وفي ظل موجات الحر التي أصبحت أكثر تكراراً في أوروبا، تتحول المساحات الخضراء من عنصر جمالي في المدينة إلى جزء من البنية التحتية المناخية، أي أن الشجرة لم تعد مجرد شجرة، قد تصبح وسيلة لحماية السكان من الحرارة، والحديقة الصغيرة قد تكون جزءاً من الحل الكبير.

ونستهل هذا الموجز بأخبار المغرب، حيث جدد الأردن أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمه لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، مشيدا باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار 2797 الرامي إلى تسوية قضية الصحراء المغربية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. الموقف نفسه أعربت عنه سان فينسنت وغرينادين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. في المغرب يعقد مجلس النواب غدا جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. وأوضح بلاغ لرئيس مجلس النواب أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. هذا وانتخب مجلس النواب المغربي مساء اليوم أحمد تويزي رئيسا للمؤسسة التشريعية في لحظة جديدة ضمن مسار تنظيم العمل البرلماني وتدبير أشغال الغرفة الأولى، كما يأتي ذلك غدا الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية المتمخضة عن اقتراع 23 من شتنبر، أغلبية تضم 4 أحزاب هي الأصالة والمعاصرة المتصدر لنتائج التشريعيات وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فضلا عن حزب التقدم والاشتراكية. استقبل وزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت اليوم بمقر وزارة الداخلية بالرباط وزير الداخلية والأمن العام السنغالي محمد مختار سيسي. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الصداقة والأخوة والتعاون المتميز التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال. وبهذه المناسبة أعرب الوزيران عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية. في منطقة الخليج العربي أكد التحالف العسكري بقيادة العربية السعودية استهداف الشركة النفطية في صنعاء ومنشآت في محافظتي صعدة وذمار في غرب اليمن اليوم بعد ساعات من طلبه من المدنيين إخلاء موقع الشركة في العاصمة الخاضعة للحوثيين المدعومين من إيران. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي على منصة إكس إن هذه المنشآت كانت تستخدم لتغذية المجهود الحربي للحوثيين في تهديد المملكة واليمن وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية. ومن جانبهم حذر الحوثيون السعودية من استهداف صنعاء مهددين برد قاس ومؤلم في الرياض، ودعوا المواطنين الموجودين قرب أي منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية بالابتعاد عنها قائلين إنها هدف مشروع. بدأ العاهل الإسباني الملك فيليب السادس رفقة الملكة ليتيفيا زيارة إلى مدينة سبتة المحتلة اليوم قبل أقل من 7 أسابيع على الانتخابات المبكرة المقررة في 29 من نوفمبر المقبل، في وقت يرتقب أن تحتل فيه قضية الهجرة مكانة بارزة ضمن القضايا المطروحة في الحملة الانتخابية.

قال العارف بالله مولانا عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه وأرضاه: إن الله تعالى خلق سيدنا ومولانا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم إكسير السعادة الكبرى وأنموذجاً للطائفة صورة ومعنى، فجعل مرتبته في الوجود المرتبة العلية التي ليس فوقها مرتبة لموجود.

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق على الإطلاق، وأفضلهم على وجه العموم، فهو الشامل لكل فضل على العلويين والسفليين من البشر والجن والملك في الدنيا والآخرة في سائر خلال الخير ونعوت الكمال، ثم بعده في الفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الملائكة عليهم السلام.

0: مركزي الأخير بنقطة واحدة. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: The Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
2: Welcome to Brian Adams Radio, right here on Medi One.
1: The Brian Adams Radio Show.
2: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Brian Adams on Medi One.
3: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
4: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 أكتوبر الدورة الخريفية.

0: واحدة. عمر بوجماعة، أهلا بكم في هذه النشرة. تم اليوم انتخاب أحمد تويزي عن حزب الأصل والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب بعدما حصل على 220 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها 369 مقابل 59 صوتا لإدريس الأزمي الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية المعارض، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا. هذا روبورتاج مراسلنا من الرباط عادل الزويري.
1: ب220 صوتا أحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة انتخب رئيسا لمجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي ليصعد إلى منصة الرئاسة تحت تصفيقات نواب الأغلبية. النائب البرلماني باسم الأصالة والمعاصرة محمد الحجيرة اعتبر انتخاب التويزي رئيسا لمجلس النواب محطة فاصلة سياسيا.
2: هذا رئيس أحمد التويزي كان رئيسي في الفريق في الولايات السابقة، لمسة

0: وكان في استقبالهما رئيس المدينة، وشهد برنامج زيارات، لقاءات وأنشطة اجتماعية للتعبير عن التضامن مع سكان سبتة عقب أزمة الهجرة التي شهدتها خلال الصيف. وفي اليوم نفسه أقرت الحكومة الإسبانية إعانة بقيمة 45.3 مليون يورو لتغطية النفقات التي تحملتها المدينة بسبب أزمة الهجرة. وبالتوازي شددت الحكومة على حرصها على الحفاظ على علاقات مع المغرب، واستحضرت المتحدثة باسم الحكومة إلما ثايس التعاون بين البلدين خلال محاولة الدخول الجماعي للمهاجرين، مؤكدة أن التحديات التي رافقت تلك الأحداث جرى تدبيرها بين المغرب وإسبانيا في إطار علاقات حسن الجوار بينهما.
1: كما تعلمون جميعا، كانت فترة أواخر يوليوز الماضي أيام توتر استثنائي، لكن الحوار كان مع المغرب سلسا ومستمرا. ولدى سؤالي عن ذلك الحدث المعين والمحدد، فقد تم حله بأقصى درجات طبيعية بين البلدين في إطار علاقات

0: دل الطلاب وسط الحراك الرميل لتحسين الظروف التعليمية في ظل مخاوف السلطات الفرنسية والمشاركين في المظاهرات من اندلاع المزيد من أعمال العنف. هذه مراسلة علي الشقوري من باريس.
1: تستمر تعبئة الشباب في فرنسا مع الفصل الخامس من الحراك التلاميذي في المدارس الثانوية فضلا عن الجامعات. جمع يوم الثلاثاء الذي شهد إضرابات ومظاهرات ما بين 480 ألفا بحسب المنظمين و 161 ألف شخصا وفقا لتقديرات الحكومة. شهدت المدارس الثانوية والجامعات في العاصمة باريس وفي كبريات المدن عمليات إغلاق رافقتها أحياناً مواجهات متوترة مع قوة الأمن. الكثير من رجال التعليم يدعمون هذا الحراك. غابرييل لوناس
2: إننا نتقاسم المطالب نفسها مع الطلاب المحتجين، إذ إنهم حين يتحدثون عن ظروف دراستهم فهم يتحدثون في الواقع عن ظروف عملنا، فالقضية واحدة. لذلك كان من الطبيعي بالنسبة لنا أن نساندهم في حراكهم، لا سيما وأن هناك أمرا أثار استياءنا بشدة داخل غرفة المعلمين، ألا وهو عنف الشرطة الذي شهدناه ضد الطلاب.
1: تتركز مطالب التلاميذ على تخصيص موارد بشرية ومادية أفضل لقطاع التربية الوطنية. أحزاب ونقابات تساند هذا الحراك. صوفي بيناي الكاتبة العامة لنقابة العامة للشغل.
3: تمثل هذه التعبئة رمزا لحصيلة 10 سنوات من النهج الماكروني. يتشاطر الجميع غضبا عارما ونحن الآن على شفا الانهيار، ولذلك لابد من الاستجابة للمطالب العاجلة لتوفير الإمكانية التي تتيح لمرافقنا العمومية أداء عملها.
1: بدعم من عدة نقابات تعليمية يعتزم الشباب مواصلة الضغط للحفاظ على ظروفهم التعليمية. علي شقوري من باريس لمذيئة.

0: منها برشلونة جالاتا سراي وأتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد. التفاصيل في هذا التقرير للحسن الجابري.
1: حصيلة هجومية مميزة ب 32 هدفا في 9 مباريات، وبرشلونة الإسباني يواصل عروضه الهجومية القوية محليا وقاريا. تلك كانت واحدة من عناوين مباريات الدفعة الأولى عن مباريات الجولة الثانية من دوري الأبطال. برشلونة وفي تنقله ضيفا على جالاتا سراي التركي وجد نفسه متخلفا بهدف في الدقيقة 28 قبل أن يمر إلى السرعة القصوى ليقلب تخلفه إلى فوز بأربعة أهداف لواحد، محققا فوزه الثاني تواليا في دوري الأبطال. أما أتلتيكو مدريد فحسم قمته أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين لصفر صحح به تعثر الجولة الافتتاحية. هو ما فعله الفريق الإسباني الآخر فياريال الذي حول تخلفه بهدف أمام الضيف نابولي الإيطالي إلى انتصار بثلاثة أهداف لواحد. من جهته عزف وصيف بطل الموسم الماضي أرسنال الإنجليزي لحن الفوز الثاني تواليا، تفوق على ضيفه ليل الفرنسي بثلاثية نظيفة جاءت جميعها في شوط المباراة الثاني، على أن بايرن ميونخ الألماني فكاد يسقط في فخ فايكينغ النرويجي قبل أن ينهي اللقاء متعادلا بثلاثة أهداف لمثلها. وتبقى عودة كلوب بروج البلجيكي بالفوز من ملعب إنترناسيونالي ميلانو بأربعة أهداف لثلاثة أحد أبرز النتائج، في انتظار أن تتواصل الإثارة مع مباريات الدفعة الثانية مساء الأربعاء التي تتصدرها القمة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وحامل اللقب في آخر نسختين باريس سان جيرمان الفرنسي.
0: بتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: Les Nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: من عمر بجمعة، أهلا بكم. تم يوم الثلاثاء انتخاب أحمد تويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب بعدما حصل على 220 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها 369 مقابل 59 صوتا لإدريس الأزمي الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية المعارض، فيما بلغ عدد الأصوات المرغاة 90 صوتا. وجرت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. ويعقد المجلس يوم الأربعاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يوم الثلاثاء بنيويورك أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. وأوضح السيد هلال في كلمة أمام اللجنة الرابعة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياه في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن حريقا محدودا اندلع في أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو النفطية العملاقة في مدينة الظهران شرق البلاد بعد استهدافه مساء الثلاثاء. وكان التحالف بقيادة السعودية قد أعلن عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون تجاه المنطقة الشرقية من السعودية. وفي الرياض أصيب 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا بعدما سقطت شظايا صاروخي كروز أطلقهم الحوثيون وتم اعتراضهما. فتح الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء فصولا تفاوضية جديدة مع أوكرانيا ومولدافيا في خطوة مهمة على طريق انضمام البلدين إلى التكتل الأوروبي، وهي عملية يتوقع بأن تستغرق سنوات. وجاءت هذه الخطوة بعدما أقر النواب الأوكرانيون تشريعا يضمن حقوق الأقليات القومية، ما أزال عقبة رئيسية كانت تعترض مساعي كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولطالما شكل وضع الأقلية الناطقة بالمجرية غرب أوكرانيا موضع توتر مع بودابست التي عرقلت مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي منذ تقدمت بطلب العضوية رسميا بعد أيام من بدء الغزو الروسي في فبراير 2022. دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سقط بايرن ميونخ المنقوص عدديا في فخ التعادل أمام مضيفه فيكينغ النرويجي بـ3 أهداف